لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضا، صل واقرا، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: الشيخ عيسى كعبة الجود مختار، الحمد له ما صير الحمد صاير، جزل النوال انشوش البذل الأفكار، عنده عظيمات المواهب حقاير، لولاه ضاع السمت في كل الأقطار، محي السموت ومحتمل للخساير.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.
1: بحرين FM على هواك.

0: اشتقت لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الاشرعه. اشتقت لك قد السهر قد السما قد ما حملت اشواق فيني وامتعه. اشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعه. بدونك اوقاتي تموت بهالحياه وتمر في قربك ثواني مسرعه.

0: جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

لملم أشياءك خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك وأغانينا حكاية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك احرص على القيام بالفحص الدوري للمركبة، وتأكد من سلامة الإطارات وصلاحيتها. في حال تعرض مركبتك للحريق لا قدر الله، توقف فورا على جانب الطريق، أغلق المحرك واخرج من المركبة واتصل بهاتف الطوارئ 999. إذا كان الحريق بسيط قم بمكافحته بطفاية الحريق المخصصة للمركبات إذا وجدت. سلامتكم غايتنا. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: بحرين FM على هواك.

أنت تختار وإحنا نلبي. عيش الجو معانا مع كل جديد في عالم الأغاني والألحان. بحرين FM على هواك.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرغوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: قلبك.
1: قولوا لي عن أول شيء في بالكم، عن المكان، عن الشخص أو الحدث اللي كل ما تسمعون هذه الأغنية تذكر.

0: كانت أغنيتكم؟ تذكروا بحين في أم معاكم ودائما على هواكم.
1: الله يا ذاك الزمان.

0: تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبي يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها. عيسى فريد زمانه فاسأل به أهل العلا من حاضر أو بادي، ملك الجزيرة والخطوب تنوشها فبدا بها داعي السمو ينادي، واستل أحقاد الضغائن فاستوى الإنصاف في السكان والوفاد. من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: لسلامتك وسلامة أسرتك عند ارتياد بركة السباحة، اتبع الإرشادات التالية. تأكد عند حجز بركة السباحة بأنها مرخصة وتستوفي اشتراطات السلامة. الالتزام بالإرشادات الموجودة عند بركة السباحة. لا تترك الأطفال من دون مراقبة في البركة. تجنب الجري أو المزاح على حواف البركة، لأن الأرضيات المبتلة تسبب الانزلاق والسقوط. تأكد من أماكن معدات السلامة واستخدامها وقت الحالات الطارئة. احتفظ بوسيلة الاتصال للطوارئ واعرف عنوان الموقع لتسهيل طلب المساعدة عند الحاجة. مع تمنياتنا لكم بالسلامة.
1: بحرين FM على هواك.

0: اليوم بانت في عيونك مواريك، ما عاد ينفع ليش تاخذ بشوري؟ تبي المفارق روح ماني براجيك، فارق وهذا من دواعي سروري، وان كان ما تقدر انا اللي بخليك، محتاج ارتب المفارق اموري، لا تعتذر والله يسهل خطاويك، من كل عذر ما عاد يرضي غروري،
1: ما عاد يرضي غروري.

0: هيت فايب.
1: اللي يبي يعرف اخبار النجوم، اللي يبي يسمع عدد الاغاني يتابعنا، بنخليكم ابديت اول باول. معي انا عيسى الختال، بتعرفون كواليس وقصص، بتسمعون احلى الهتات في هيت فايب. انطل عليكم يوم السبت الساعة 8 الليل على بحرين FM
0: 93.3 FM.

عالم من الأغاني والذكريات، وأرق الكلمات نسمعها ونعيشها على بحرين اف ام. بحرين اف ام على هواك.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا. جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: أنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبيه يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.
3: لأن نؤمن أن اليوم الجميل ليس حظ بل خيار نصنع بقرارات صغيرة. في رفرش ننمي مهاراتنا.

0: العقلية ونجدد راحتنا النفسية ونوسع مداركنا الثقافية. رفرش، طاقة إيجابية وروح متجددة بلا حدود. موعدنا معاكم يوميا من الساعة 9 ل 10 صباحا
1: على بحرين FM
0: في رفرش مع نورة أبو الشوك.

0: Good morning, my dear.
1: Good morning والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير وحياكم الله في رفرش. اليوم في هذه الساعة اللي تأتيكم بإذن الله كدفعة تفاؤل بداية صباح تخلي يومكم جميل تكسر لكم الروتين، فإذا كنتوا فعلا محتاجين كل هذه الطاقة فأنتوا في المكان الصح. رح أكون معاكم قدكم الوراب الشوك برفقة المخرج محمد الدوسري، ويا هلا وسهلا بالجميع. واليوم بإذن الله راح نتكلم في حلقتنا عن مواضيع تفتح النفس وتضبط المزاج وترفع الطاقة، وبنسولف لكم عن دراسة غريبة تثير الجدل في الدوام. من يعترف بالخطأ أكثر، الرجال ولا النساء لما يغلطون في العمل؟ راح نسولف ونقول لكم ونشرح هذه الدراسة. أيضا في رفرش العقل راح نتعرف شو ممكن تؤثر مساحتك والناس اللي حولك على طريقة تفكيرك، عملك، إبداعك، نجاحك وكل ما يلي ذلك. أيضا راح نتكلم في الطاقة والحيوية عن ليش اختيار الفطور الصح هو سر الطاقة طول اليوم، وأيضا منع الانهيار الفجائي للجسد، يعني لما يحس بالتعب والخمول والكسل، فشنو أول شيء ممكن نبدأ يومنا فيه؟ راح نتكلم أيضا عن هذا الموضوع، وبعدين راح نوقف إن شاء الله في رفرش النفسية نتكلم عن أهمية تنوع ووفرة العلاقات ذات الجودة في حياتنا، وش كثر تنوع العلاقات ذات الجودة مهم ومفيد لنفسيتنا. وختامها مسك مع رفرش، راح نسولف في رفرش المعلومات عن سوالف غريبة، عن سكر الفضاء، عن عمر المخ مع اللغات، عن بكتيريا شاشات التلفونات، وأشياء بإذن الله لأول مرة وعدكم راح تسمعونها. هلكم معنا ورفعوا الصوت أو حطوا السماعة إذا كنتوا في الدوامات واستمعوا لأحلى برنامج صباحي يأتيكم من الساعة 9 ل 10 مع نورا بوشوك ومع المخرج محمد الدوسري.

الله الله عشت عشت عشت.

حياكم الله. اليوم جونا مستمعينا حار نسبيا مع بعض السحب خلال النهار وحسن بوجه عام خلال الليل. بالنسبة للرياح فهي شمالية بوجه عام من 9 إلى 19 كيلومتر وتصل من 19 إلى 28 كيلومتر في الساعة خلال النهار، وحالة البحر من قدم إلى 3 أقدام. الدرجة الحالية 33، العظمى 39 والصغرى 27.

20، الرطوبة الحالية هي 67، العظمى 80 والصغرى 20%. أما بالنسبة حق موعد شروق الشمس فاليوم كان في تمام الساعة 5:35 صباحا، وغروبها بمشيئة الله جدا وايد عندك الأسبوع، ورح يكون بإذن الله الساعة 5:14 مساءً.

اترك أثر طيب في قلوب الآخرين، فهو الجسر اللي يقربنا إلى كل ما هو نقي وجميل. أحياناً كل اللي نحتاجه في بداية يومنا هو رفرش بسيط وابتسامة،

يا هلا ويا مرحبا بكل من يسمعنا الآن في رفرش. جهزوا قهواتكم، خلونا ندخل في السالفة ونقول لكم على طول شنو السالفة وشنو الموقف اللي صار وشنو الدراسات اللي انبنت عليه. تخيلوا معاي هذا الموقف، يعني طحت ولا قدر الله في غلطة بسيطة في الدوام مثلا، ربما ما تكون بسيطة، ربما تكون أيضا شوية كبيرة، أوكي؟ ملف من الملفات مسحتوه بالغلط، ملف مهم، أو إيميل راحت فيه المعلومات الغلط، أو يعني غلطة شوية يعني تحسون أن بتعاقبون عليها. في هذه اللحظة بالذات من تتوقعون ياخذ نفس عميق ويعترف بشجاعة قبل الثاني؟ هل الرجل أو المرأة؟ من تتوقعون؟ في دراسة بريطانية جديدة من كلية لندن للاقتصاد نزلت بحثها، وبدأت أيضا هذه الدراسة تثير الجدل في المكاتب والشركات، والباحثات جابوا أكثر من 1500 موظف وموظفة وحطوهم قدام اختبار افتراضي، لو أخطأتوا هل بتعترفون بكل أريحية؟ وهني كانت المفاجأة. المفاجأة اكتشفوا ان الموضوع مو بس من انت رجل ولا امرأة، الموضوع وين تداوموا مع من، وفي تفاصيل كثيرة. فالنساء اللي يشتغلون في بيئات عمل يطغى عليها العنصر الرجالي بنسبة 75% او اكثر يحسون بتردد، يحسون بخوف كبير قبل ما يقولون انا اخطأت في هذا العمل، ويكون عندهم قلق ان خطأهم ينحسب على كفاءتهم. بينما في البيئات المتوازنة اللي فيها أغلبيتها نسائية يختفي هذا الخوف تماما. السر وين؟ السر اللي تقول الدراسة إن الخوف هذه مو معناه إن المدراء فعلا يعاقبون، هي مجرد حسبة وناظرة يخاف منها الشخص، إن غلطة تتم محفورة في الذاكرة وأيضا تغطي على كل إنجازاته. وعشان كذي الدراسات ختمت بنصيحة ذهبية لكل مسؤول ومدير، فإذا تبي فريقك يكون شجاع ومبدع اعترف بأخطائك أنت قبل قدامهم، علشان تحسسهم أن الغلط مو نهاية العالم بل بداية لدرس جديد. والحين المايك عندكم، فكروا أنتوا يا أحلى مستمعين، لو صادفتكم غلطة بالدوام هل تكونون أول من يعترف ولا تنتظرون الأوضاع تهدأ أول؟ شاركونا طبعا برايكم، وإحنا أكيد نسعد بتواصلكم في الانستغرام وتحت البوست الخاص بالبرنامج. وكذلك مستمعينا، هل فعلا أنت عزيز الرجل لو أخطأت هل أنت بتبادر بالخطأ، بتقول والله أنا أخطأت في هالشيء يعني عادي، وتحس ان المرأة لما تخطئ هل هي تقول بنفس السرعة سرعة الرجل، ولا المرأة هي اللي تقول والرجال هو اللي ما يقول عن الخطأ لو اخطأ في الدوام؟ ايش رايك محمد الدوسري؟ هنشوف راي محمد. محمد يقول المرأة ما تقول عن خطأها، متأكد؟ انا احس ان يعني الرجل هو اللي يدفدف، هو وزميل الرجل يدفدفون على الموضوع، ولا ايش رايك؟ يمشون اللعب صح ولا لا؟ فما يندرى، بس لكن الدراسة قالت لا، هي لها تبعات. إذا كان مثلا بيئة العمل كلها رجال المرأة تخاف تقول، إذا كان بيئة العمل متوازنة هني المرأة تكون تتكلم أريحية وتقول عن أخطائها، وبالنسبة للرجل شلون. فيعني هذه بعض الدراسات والأبحاث اللي صارت على مواقف فعلا تعرضوا لها موظفين رجال موظفين نساء في محيط العمل، وحصدوا هذه النتائج. ولكن أيضاً يبقى رأيكم هو أيضاً مهم. أنتوا شرايكم؟ شاركونا.

حياكم الله مستمعينا، وخلونا نقول لكم اليوم رفرش العقل شنو راح نتكلم فيه. اليوم راح نغوص مع بعض في مفهوم عميق يغير طريقة تعاملنا مع يومنا، وهو شلون ممكن تشكل البيئة والمحيطين فينا البنية العصبية وطريقة عمل عقولنا أيضا. خلونا نتعرف عليها في هذه الفقرة. كثير منا يعتقد أن طريقة تفكيرنا أو تركيزنا أو حتى مزاجنا كلها أمور تنبع من الداخل فقط، لكن الحقيقة العلمية تقول أن عقل الإنسان هو نظام مفتوح يتأثر بشكل مباشر ومستمر بكل ما يدور حوله. فهناك تأثير للمساحة والمكان على العقل. لما تكون قاعد مثلا في مكان مليان فوضى وزعاج، عقلك لا شعوريا يستهلك طاقة كبيرة جدا في معالجة هالمشتتات، والشيء يسمونه هاي تعريف بعد حقيقي اسمه العبء المعرفي الزائد. يعني هالموضوع

تخلي الدماغ يفرز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، فيصير التفكير مشوش والتركيز صعب. وفي المقابل المساحة المرتبة والإضاءة الطبيعية تعطي العقل إشارة أمان هادئة تخليه يوجه كل طاقته للإبداع والإنجاز. هذه التأثير الأول. التأثير الثاني تأثير الناس والمحيط البشري على الخلايا العصبية. أيضاً أدمغتنا تحتوي على جزيئات عصبية مذهلة تسمى بالخلايا العصبية المرآتية Mirror Nerves، وهذه الخلايا تعمل كمحاكاة تلقائية. لما تقعد مع شخص محبط أو متوتر، عقلك يترجم نبرة صوته ولغة جسده ويبدأ يحاكي نفس حالة التوتر عنده. في المقابل لما تحافظ على اختيار الأشخاص الطموحين والإيجابيين، أدمغتهم تنقل لك شحنات من التحفيز والشغف من غير ما أنت تشعر بشكل لا واعي. شلون ممكن نترجم هالكلام إلى أثر ملموس في حياتنا؟ خلونا نسوي هالتمرين. أول شيء، أنت الحين مثلا في مكتبك أو سيارتك أو أي مكان أنت تقعد فيه وقت طويل، يعني حتى سيارتك إذا كانت مثلا مو مرتبة، فوضوية، مكتبك وايد في ملفات ولوية وغبار، أيضا مثلا غرفتك فيها ثياب وأشياء، يعني اكتناز أشياء، كل هذه أول شيء مهم أنك أنت تنظف المكان، تدخل الهواء في المكان. حركة بسيطة لكن شو تسوي في العقل؟ تسوي له ريست، إعادة ضبط فوري، وتنقله من حالة التشتت والتوتر إلى الهدوء. أيضا شنو ممكن نسوي أيضا مع الأشخاص؟ فكر في الشخص اللي لما تتكلم معاه تحس أن عقلك انفتح وأفكارك صارت أوضح. طرشنا الحين رسالة بسيطة، قل له فيها شكرا على طاقتك الإيجابية واستثمارك في هالعلاقة هو أفضل حماية لعقلك وصحتك النفسية. فعقلك مش مجرد محرك داخلي، عقلك هو أيضا مرآة لما حولك. نظف مساحتك، اختر من يجلس في دائرتك بعناية، لأن بيئتك هي اللي تصنع جودة أفكارك.

0: ريفرش للعقل والمشاعر والأفكار والمعلومات.
1: خليك ريفرش دائما على بحرين اف ام.
0: ريفرش للطاقة والحيوية.

تساءلت مستمعينا ليش بعض الأيام نحس فيها بنشاط وتركيز وأيام تمر علينا نحس فيها بخمول وثقل عجيب من أول ساعات الدوام. السر هو مو سر، يعني أحيانا في أشياء كثيرة تكون أسباب لهذا الموضوع، ولكن من ضمن هذه الأسباب في سر أيضا ممكن نغفل عنه، اللي هو وجبة الفطور. أول وجبة تدخل جسمنا، اختيارك للإفطار الصحيح هو اللي يحدد إذا راح يكون نشاطك عالي، تركيزك عالي، ولا راح تشعر بالخمول والكسل. شلون ممكن يشتغل جسمك مع أول وجبة؟ علميا الجسم بعد نوم طويل يدخل في حالة صيام، وجبة الإفطار هي مفتاح التشغيل أو شرارة الإشعال للمحرك نفس ما نقول. فلما نختار فطور مليان سكريات مصنعة، معجنات بيضة أو حلويات صباحية، سكر الدم يرتفع بشكل جنوني وسريع ويعطينا طاقة وهمية لفترة قصيرة جدا، وبعدين يصير الشوغر كراش نفس ما نقول، خلينا نحس بالإرهاق والرغبة في النوم، حتى يمكن نحس بالتنرفز والعصبية في وسط النهار. لكن المعادلة الذكية لفطور يضبط طاقة يومك لما تتحول إلى اختيارات فيها مثلا بروتين عالي، فيها دهون صحية، مثل تبدأ يومك مثلا ببيض مع أفوكادو، مع ألبان طبيعية، مع مكسرات، أو مثلا الكربوهات المعقدة، الشوفان، الخبز، الأسمر. زين، هني يصير السحر الحقيقي للطاقة. لما يستقر سكر الدم يمنع تقلبات المزاج المفاجئة أيضا، وشبع طول النهار وتركيز أعلى، لأن الدماغ والجهاز العصبي يحصلون على وقود مستقر وثابت على مدار ساعات طويلة بدون هبوط، وفي التالي راح تحس أن أنت يعني وضعك متزن. فلما تعتمد هذه الوجبات مع أول، خلينا نقول أول وجبات اللي تتناولها مثل الفطور، راح تحس إن فعلا يومك ومزاجك راح يكون مستقر. أنا متأكدة الأشخاص اللي دائما مزاجهم متعكر أو مزاجيين بس ما نقول، هم عندهم مشكلة في الأكل، في السكر، يحبون السكر وايد، لأن السكر ممكن يسوي هذا المزاجية، يلعب في الدم ويرفع الدم، يرفع سكر في الدم ويخلي المزاج up and down. فشيء أنت ما ودك تسويه لكن تعيش غصبا عليك من خلال اختياراتك لنوعية الأكل اللي تاكله. زين، عشان نطبق الكلام عملي من بكرة الصبح، خلونا نسوي تحدي أنا وياكم. أوكي، في وجبتك الأولى اختار مثلا نفس ما قلنا باكر مثلا بيض مع أفوكادو، أو شوفان مع حليب، أو زبادي يوناني مع مكسرات، أو مثلا يعني هذه اللي بعد ضيف عليها مثلا خيار، زيتون. المهم أنه يكون أكلك في بداية يومك، في البداية يكون صحيح، تمام؟ وراح تحس أن جسمك هو المركبة الحقيقية اللي تقودك لإنتاجيتك، لتحقيق أحلامك، لاستمتاعك في الحياة. لذلك لا تبخل عليه بالوقود الممتاز الجيد، أوكي، اللي يرفع من طاقتك فوق، مو اللي يهبط طاقتك وما ينفعك مثل الديزل.

الصباح ليس مجرد إشراقة شمس، بل وعد جديد يحمل في طيات من النور ما يكفي لنبدأ

من جديد. في كل صباح ذكر نفسك أنت أكبر من الأمس وأقرب إلى ما تريد. رفرش للنفسية.

اليوم سمعينا راح نوقف وقفة صادقة وراح نتكلم عن موضوع يمس صحتنا النفسية بشكل مباشر، وهو علاقة نفسيتنا بتنوع ووفرة العلاقات اللي فيها جودة في حياتنا، يعني علاقات كثيرة وعلاقات فيها جودة. كثير ما نعتقد أن الاستقرار النفسي يعتمد فقط على السلام الداخلي والتصالح مع النفس، وأن أنا مريحة بالي وأكون في الكومفورت زون وبعيدة عن ضوضاء الحياة، ولكن الإنسان بطبعه اجتماعي، بالفطرة اجتماعي. ليش؟ لأن النفس البشرية دائما مزودة بلوحة مفاتيح عاطفية واسعة، فهناك جزء فينا يحتاج للدعم المهني ويحتاج للدعم الاجتماعي ويحتاج للفضفضة الخفيفة، يحتاج للمزاح، ومثل ما نقول ويقولون الأولين الروح تحب الأرواح، أوكي؟ والجنة من غير الناس ما تنداس. هذه كل الأولين كانوا يقولونها في الأمثال، وفعلا كانوا صادقين فيها، لأن فعلا فهموا المعنى وتأملوا المعنى من وراء هالعلاقات. فليش التنوع والوفرة في العلاقات اللي فيها جودة يصنعون فرق كبير في النفسية؟ علميا ونفسيا يقولون إن الاعتماد على شخص واحد أو دائرة ضيقة جدا من العلاقات لتلبية احتياجاتنا العاطفية والنفسية يشكل ضغط هائل على الآخرين، يستنزفهم، وأيضا إحنا نحس إن كأن الدنيا فيها ندرة، يعني كل مخلوقات الله هذه اللي على الكرة الأرضية إحنا معلقين، تخيلوا في 2 أو 3 من الأشخاص. شنو الشح اللي نشوفه في هذه الحياة؟ والله خالق خزائن الله لا تنفذ من كل شيء، من الناس، من البشر، من الحياة، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. فهم في مثل اللي أنت تحبه أكثر في علاقاتك، ولكن إحنا مهم نوسع النطاق، نوسع نشوف الناس من حولنا، مو ننظر بمحيط ضيق جدا ونقول هذه هي الحياة وما في غيرهم. لا، نشوف في غيرهم وفي أحسن منهم، وإحنا ما نبي نتخلى عن الناس اللي نحبهم، لكن نوسع دائرة شوي علشان نصير في وفرة في العلاقات. أيضا التنوع العلاقات يمنحنا مرونة نفسية، فكل علاقة ناجحة تضيف عدسة جديدة نرى من خلالها الحياة، وتساعدنا نتعامل مع مواقف الحياة المختلفة بثبات أكثر. أيضا العلاقات ذات الجودة اللي نقصدها هني، المقصود أن ليست كثرة التعارف والأشخاص السطحيين اللي موجودين في حياتنا نجمعهم، لا، بل أيضا وجود شبكة دافئة من الأصدقاء، العائلة، الزملاء اللي يجمعنا معاهم وجه واحترام وقبول حقيقي، وأيضا طاقة إيجابية. وجود هذه الشبكة من الأشخاص يقلل بشكل ملحوظ من هرمونات التوتر ويعزز شعور الانتماء والأمان. يعني أنا بتعرف على ناس وبشوف وبابحث وبكتشف إن في وايد ناس حتى أحسن مني أنا شخصيا، وأتعلم منهم ويقومون شخصيتي، والصاحب ساحب، يسحبوني للأفضل، يسحبوني للأعلى، أوكي؟ فكل هذه الأشياء موجودة في الحياة، ولكن الإنسان عليه أنه فعلا يبحث، يحط له نية واضحة ويبحث عن هالعلاقات، لأن العلاقات وايد وايد وايد لها دور في تكوين نفسية الإنسان. وعلى فكرة دائما يعني من ضمن الأشياء اللي طلعت في الدراسات إن أكثر المعمرين في العالم كانت تمتعون بعلاقات طيبة، عندهم علاقات طيبة، فيعني العلاقات الطيبة تطول العمر، فما بالك بالعلاقات المستنزفة السامة اللي ما نشوف اللهمة في الحياة. فهذا شنو تسوي في الواحد؟ تستنزف من عمره وطاقته ونفسيته، ومجرد ما يطلع من عندها الناس يحس إنه هو مخنوق، لكن يقولها ما لي بد لأنه خلاص يعني تعودت عليهم. لكن لما الإنسان يشوف يوسع دائرته ويشوف ويكتشف إن في علاقات كثيرة، في أرواح حلو إن إحنا نتعرف عليها، في أرواح ما تشبهنا لكن نتعلم منها، ناخذ منها، وإحنا مطلوب

إن في هذه الحياة نوسع إدراكنا، نوسع مداركنا، نشوف الناس شنو أطباع عندهم حلوة ممكن أنا أخذها، شنو سمات حلوة ممكن أنا أكسبها. فعشان أنت اليوم تخطط حق دي الموضوع، ممكن تكتب أسماء 3 إلى 5 أشخاص في حياتك إنزين تحب تطلع معاهم، وتحس إن عقب ما تطلع معاهم تحس إنك منتعش، تحس إنك خفيف، تحس إنك كنت صادق معنا حقيقي، أوكي؟ وأيضا في نفس الوقت عد توزيع الاهتمام. يعني مثلا ممكن اليوم أنت عندك هالنوعية من الأشخاص فعلا في حياتك، أوكي؟ مهما كان القرب أو البعد، ممكن أن أنت الآن ترسل لهم رسالة حلوة، مسج حلو، والله الله لا يحرمنا منكم أنت، أو مثلا أنت الصديق، أو تعرفون الريلزات هذه اللي تطرشونها في الانستغرام، هذه الطريقة غير مباشرة عشان ما يصير فيها إحراجات، يعني يقول ها إيش عنده الأخ اليوم طرش لي فجأة الصاير بالدنيا. فأنت ممكن ترش ريلز أو بعض المقاطع البسيطة اللي فعلا تعبر عن امتنانك لهالناس اللي لامسوا قلبك، اللي حسيت معاهم بطاقة إيجابية. فاليوم في رفرش النفسية، قلبك هو مكان رحب، ونفسيتك تزدهر وتخضر كل ما أحطها بناس طيبة مثلك وشرواك. فلذلك أحط نفسك بمن يضيف إلى حياتك حياة.

0: رفرش المعلومات اليوم رح نكتشف بعض المعلومات الجديدة. والعلماء لقوا حديثا سكر موجود داخل سحابة ضخمة من الغاز والغبار في قلب الفضاء السحيق في مجرتنا. يعني السكر ممكن نحصله مو بس من البرادة أو سوبر ماركت، ممكن يجيبوا لنا اياه من الفضاء. ايضا تاكيدا على عجائب الفضاء، تدرون ان غروب الشمس على كوكب المريخ يطلع لونه ازرق رمادي، والعكس صحيح على كوكب الزهره اللي يخلي يومه اطول من سنته الكامله لانه يدور حول نفسه ابطا من دوران حول الشمس. اذا عالم الفضاء عالم اخر غير العالم اللي احنا نعيشه. أيضا العلماء اكتشفوا أنك لو كنت تتكلم أكثر من لغة فأنت مو بس مميز، أنت حرفيا يعني تنزل العمر البيولوجي لمخك. يعني مخ الشخص اللي يتكلم مثلا لغات، خلينا نقول 4 لغات مثلا، يبدو أصغر بنحو 13 سنة مقارنة باللي يتكلم لغة واحدة. يعني اللغات هي سر الشباب اللي ما حد قال لك عنه.
1: You are the best.
0: You speak English, you speak Urdu, you speak Tagalog, you speak everything, صح؟ Spanish. Hola.
2: What did you say?
0: ففي عالم الطبيعة والحيوانات الباحثين لقوا أنواع من الحيوانات تقدر أنها هي تفرز أنزيمات تحلل البلاستيك بعد ما كان هالشيء مقتصر على البكتيريا فقط. ايضا بالنسبه للمخترعين الصغار، تدرون ان الترامبولين اللعبه اللي يلعبونها اليهال اللي نحبها احنا حتى الكبار، اخترعها مراهق عمره 16 سنه اسمه جورج نيسن. جورج ما قصرت، بيض الله وجهك. ايضا العلماء لقوا ان شاشه الجوال الواحد تلفونك احنا اللي في يدك فيها كمية بكتيريا أكثر من 18 مرة أجلكم الله اللي موجودة في السيفونات الحمامات. يعني من اليوم ورايح.
2: What did you say?
0: من اليوم ورايح قبل لا تنامون عقموا.

تليفوناتكم، أوكي؟ قبل لا يخلص يومكم عاقموا تليفوناتكم. أيضا سر الشطرنج، لعبة الشطرنج العريقة اللي تشغل عقول الناس وتدربهم على الذكاء، ولدت ونشأت أصلا في شبه القارة الهندية قديما قبل ما تنتقل وتنتشر عند الفرس والعرب. البناء العظيم، بناء الأهرامات المصرية العريقة، استغرق عقود طويلة، والحلو في الموضوع أن اللي بناها كانوا عمال مهرة مأجورين يتقاضون أجورهم يعني بشكل يعني ممتاز، فيعني اشتغلوا تعبوا وحصلوا أجورهم وبنوا شيء أثري عظيم. لغة الإشارة العالمية أو الموحدة معلومة يجهلها الكثيرين عنها، شنو هي؟ أن لغة الإشارة مو لغة موحدة في كل العالم، بل تختلف وتتنوع تماما من دولة لأخرى ومن ثقافة للثانية. حمض المعدة الخارق هو حمض في الجسم الإنسان قوي لدرجة مرعبة، لدرجة أنه قادر علميا على إذابة شفرة حلاقة معدنية بالكامل. شفت شلون الحمال هذا اللي نقول علي، الناس اللي تعاني من الحماض، كل هذه الأشياء فعلا تعتمد على حمض المعدة الخارق. أيضا ما ننسى عجائب أجسامنا العجيبة. تدرون أن أنف وأذن الإنسان ما يتوقفون عن النمو طول العمر، يعني راح يكبرون وياك تمام، ولكن بطريقة بطيئة جدا تمام. أيضا الإشارات اللي بمخنا تسرع سبحان الله من هذا الموضوع اللي هو أن الإنسان يكون فعلا عنده يعني القدرة على النمو وبناء معلومات جديدة بين فترة والثانية. عظم فخذ الإنسان أصلا من الخرسانة المسلحة، يعني من أقوى أنواع عظام الإنسان هي عظمة الفخذ. معلومات أتمنى فعلا فادتكم، معلومات أتمنى فعلا تخليكم تتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا وأسرار هذه الحياة بأكملها، من مخلوقات طبيعية، من نباتات، من خلق الإنسان، من خلق الطبيعة، كلها تخلينا نتأمل ونتدبر. نلقاكم غدا لقاء جديد، راح أكون معاكم نورا بوشوك برفقة المخرج محمد الدوسري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: وانتهى الأمر إلى ليث الشرى سيدي وهو أبي بل منجبي، أنا من عيسى وعيسى وحده بطل الروع وغيث المجدب.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: الرفق بالحيوان مسؤولية. الحيوان لا يستطيع أن يطلب المساعدة، لكن يمكنك أن تكون صوته. للإبلاغ عن مخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227.
1: جديد الفنان فهد الكبيسي، خذيتني كلي.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: هلوا به الناس والبحرين قامت له مثل العروس التي تفخر بواليها. عفو وعفى واكتفى بالنزر من ماله، أما المبالغ يفرقها ويسديها. 65 عاما في البلد حكمة، مشكور مذكور في أقصى نواحيها.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

هل تعلم أن حماية الحيوان تبدأ منك؟ إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً، كن جزءاً من الحل وأبلغ على 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ، تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

وعدا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا. جديد الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: عيسى ويطلق لساني قولتي عيسى سمحة المحية ندي الكف وفيها الجود والعدل والإحسان والعفة أشرف مزايا عي العد يحصيها.
2: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، عشان سلامتك وسلامة أسرتك لما ترتادون شواطئ البحر، التزم بالآتي: احرص على مراقبة الأطفال دائما ولا تتركهم بروحهم، تجنب المزاح العنيف في البحر، احرص على عدم اقتراب الدراجات المائية، تجنب ارتياد الشواطئ غير المخصصة للسباحة، تأكد بأن القارب مرخص وتوفر فيه اشتراطات السلامة، تأكد من ضرورة توافر معدات السلامة مثل سترات النجاة وطفايات الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، احرص على وجود وسيلة اتصال

وجهاز التعرف الأوتوماتيكي. خفف السرعة لما تقترب من المرافق والأندية البحرية والممرات المائية، ولا تقترب من الأماكن المحظورة والمنشآت والمرافق الحيوية. تجنب الإبحار في وقت الحظر البحري. استفسر عن حالة الطقس قبل ما تبحر، وبلغ الأهل عن الوجهة البحرية. لما تمارس الهوايات الرياضية البحرية، تقيد باشتراطات السلامة والبس سترة النجاة. خلي المفتاح في معصم اليد. استخدم المناطق المخصصة للدراجات المائية. تجنب الاقتراب من الشواطئ. تجنب استخدام القنوات الملاحية. لا تستخدم الدراجة المائية في الليل. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

خلك ويانا وخل مودك عالي على اطلبها واسمعها. اطلب اللي في خاطرك على رقم الواتساب 1745 2798. اطلبها واسمعها مع مريم تلفت.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

اطلبها واسمعها مع مريم توليفت. اطلبها واسمعها على رقم الواتساب 1-7-4-5-2-7-9-8.

0: عزيزي المواطن، قبل سفرك عليك التأكد من صلاحية جواز السفر والتذكرة وتطابق الاسم فيهما، حصولك على تأشيرة الدولة التي تقصدها، الاحتفاظ بنسخة من جواز السفر والمستندات المهمة ضمن أوراقك الشخصية، بالإضافة إلى حفظ نسخة إلكترونية منها على بريدك الإلكتروني. في حال فقدان جواز السفر أثناء السفر، يرجى تقديم بلاغ لدى أقرب مركز شرطة، ثم التقدم بطلب إصدار تذكرة مرور عبر موقع البوابة الوطنية للحكومة الإلكترونية bahrain.bh مع إرفاق البلاغ والمستندات المطلوبة لتصلك التذكرة إلكترونياً خلال فترة وجيزة. مع تحيات شؤون الجنسية والجوازات والإقامة.
1: بحرين FM على هواك.

لا تعاتبني على قل المواصل، لو بيدي ما أقيم ولا أروح. لا تساوم في غلاك ولا تفاصل، انت روحي كيف بحيا دون روح.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مستمعينا، مستمعين بحرين اف ام وين ما تكونون، حياكم الله معانا في حلقة بداية الأسبوع من ستار كافيه. شكرا. نرحب فيكم مستمعينا وإن شاء الله رح نتواصل من الحين للساعة 3 دائما وأبدا نبيكم ويانا. إذن وقبل أن نبتدي حلقتنا اليوم، وإن شاء الله يا ربي شفتوا البوست اللي أنا حطيته في إنستغرامي الخاص، لحد يقولي أنتي برايفت، يس أنا برايفت بس اللي بيضيفني بقبله في شروط بعد. المهم هدى أندرسكور أندرسكور درويش طبعا حطيت لكم الموضوع. الموضوع يقول الحين واللي بعدين، فبشرح لكم إياه إن شاء الله، ولكن في البداية خلوني أوجه لكم تحيات فريق العمل، وأولى تحية تأتيكم مني من الإعداد والتقديم هدى درويش. هذا اليوم الأخير اللي نسمع في القطوة ولا؟ أوكي. ومن التنسيق والمتابعة معانا سارة الصباحي. وأكيد تحية كبيرة تأتيكم من مخرجنا عبد الرحمن البطي اللي منورنا طبعا. دائما ما ادري يعني اي ابا اكمل التحيات يطلع لي بصوت الذيب وصوت القطوه وصوت القطه وصوت اوكي خلاص نتواصل معكم ان شاء الله. جهزوا روحكم للاسئله السريعه، للاسئله اللي فيها الحين وبعدين، للنقاش في الاشياء اللي دائما احنا نقول عنها بعدين. 1-7-4-5-2-5-6 أكيد سارة في انتظار اتصالاتكم. يلا

نمسي عليكم بالخير ويا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في بداية أسبوع جديد من ستار كافي. اليوم قبل أقول لكم شنو موضوعنا، أبي كل واحد يسمعني الحين يسوي جرد سريع في راسه، يعني مو جرد للحسابات، أقصد جرد لكلمة واحدة بس وهي بعدين. كم مرة قلتها الأسبوع اللي راح؟ باتصل بعدين، بعدين براجع، بعدين برتب المكان، بعدين بسوي الموعد، بعدين برد على هالشخص، بعدين ببتدي أمشي، بعدين بصلح أي شيء، بعدين بطلع الأغراض من الكبت، بعدين بقول لها الكلام اللي في خاطري. كم مرة؟ كم مرة قلتها الأسبوع اللي طاف؟ والغريب أن بعض الأشياء اللي قلنا عنها بعدين صار لها، مو بعدين، صار لها أسبوع وصار لها شهر وبعضها يمكن سنة. فاليوم ما بنسألكم عن أكبر إنجاز في حياتكم ولا عن قرار غير مستقبلكم، سؤالي أبسط وايد من كذي، شنو الشيء اللي مأجله من فترة وكل مرة تقول عنه خله بعدين؟ أبيكم تتواصلون معنا على 1-7-4-5-5-5-6-5-6-6 again 1-7-4-5-6-5-6 ونرحب في مريم إقبيل اللي أقبلت علينا الحين. يلا

والآن حابة أشرح لكم عن موضوع حلقتنا اليوم، وتستلم القيادة حاليا فايزة عبدو. طبعا راح نتواصل معاكم في موضوع الحين ولا بعدين. بشرح الموضوع. أول شيء سألتكم سؤال، شنو الشيء اللي مأجله من فترة وكل مرة تقول عنه خلى بعدين؟ انزين، أنا يعني ما أقصد أن خلى بعدين لازم يكون شيء وايد عود، يعني مو شرط أن يكون الشيء اللي مأجلينه يكون وايد مهم أو مصيري. يمكن من الأشياء العادية اللي إحنا نسويها في حياتنا، عندنا مثلا ملابس مأجلين نحن نرتبها نقول بعدين، يمكن صورة على الحائط طايحة من جهة عوية شي صايرة، انزين اوكي مايلة، وكل يوم تمر عليها وتقول بعدين بعدلها. طبعا هاي اكيد هي تقول حق هو عدلها وما يعدلها. انزين، يمكن عندك موعد اسنان مأجلة من بداية السنة، يمكن من زمان تقول بتصل على فلان، يمكن عندك درج في البيت الله وحده العالم شنو اللي داخله، لأن من 3 سنوات تقول بعدين برتبه. ويمكن الموضوع أكبر، دراسة مثلا ممكن تكملها، مشروع ودك تبتدي فيه، قرار تعرف أنه لازم تاخذه، اعتذار لازم تقوله، زيارة شخص عزيز عقششتكم أوكي، زيارة شخص عزيز عليك، أو حتى شيء وعدت نفسك فيه وما سويته. وهني السؤال، إحنا فعلا ما عندنا وقت ولا تعودنا على كلمة بعدين؟ يلا انتظر اتصالاتكم أوكي، أبيكم اليوم تتصلون وتقولونها مثل ما هي. شنو الشيء اللي مأجله وصار لك مدة تقول عنه خلى بعدين؟ زين أوكي، كم صار لك أساسا مأجله؟ والجزء الثاني مهم، ليش؟ ليش مأجله؟ 1-7-4-5-2-5-2-6

0: ستار كافيه. رحب فيكم من جديد مستمعينا، وخلونا نتواصل مع أول اتصال لليوم الأحد، بداية أسبوع جديد إن شاء الله نبي نكون فيه في قمة النشاط والحيوية، ومعنا عماد. أهلا وسهلا.
1: أهلين يا هلا.
0: أهلين يا عماد، شلونك؟
1: بخير، كيف الحال؟ شلونكم؟
0: احنا بخير طول ما أنتم بخير. هابي بداية أسبوع جديد.
1: اي هابي نيو ويك
0: إن شاء الله. عماد،
1: إن شاء الله،
0: شنو الشيء اللي مأجله وصار لك مدة تقول عنه خلى بعدين؟
1: هو أنا مو مأجل اشتراك النادي، مأجل روحتي للنادي.
0: ليش؟
1: تخيلي دافع للنادي بس مو قادر أروح.
0: كل وايد مرينا في كلنا تقريبا مر. ليش؟ ليش؟
1: ما أعرف ليش. أوكي. الواحد يقوم الواحد يصحى الصبح بيروح خلص دوامه، بعدين خلص دوامه بيروح النادي. أنت من توصل نهاية الوقت في الدوام؟ خلاص هي قصب
0: ما أدري. لا الله يعطيني، أنا دائما أقول الله يعطيني مزاج الناس اللي من الصبح تروح قبل الدوام النادي.
1: عندي أصدقاء يروحون قبل الدوام،
0: حتى أنا عماد
1: متى يرقدون عشان يقومون يروحون النادي.
0: لا ويقول لا إله إلا الله، صلاة على النبي، يعني إحنا ما نبي نحسد، نحن نغبطهم على هالقعدة. والله يعني صدق ساعتها تشوف يعني ناس ما شاء الله، أو بغض النظر عن النادي، مثلا كوفي من الصبح، كوفي شوب، يعني تعرف لي ريوق شلون يعني خاطري أعرف.
1: أنا
0: والله
1: أنا مرات أسألهم أقول لهم أنتم مواصلين؟ ترى أنا هاتك الساعة 12، متى رحت
0: زين عماد بقول لك شيء، يعني الحين شوف انت مو بس مأجل النادي، انت دافع فلوس زين، يعني النادي مستفيد من اشتراكك وانت للحين تنتظر يعني الحماسيك.
1: ما هاي المصيبة، انا يعني يوم اللي يجيني الحماس اروح ادفع الحماس بس بالدافع.
0: بالضبط. زين بقول لك شيء، لو اشتراكك يا عماد ينتهي باكر بتروح اليوم ولا بتقول خلها بعدين؟ بعد
1: بس خلاص بينتهي بعد شهر روح.
0: ها يعني ما بتدفع، ما بتجدد؟
1: لا بس انتظر مرة ثانية لين يجي الحماس.
0: اي
1: عقب شهرين ثلاثة احس روحي لا محتاج اني اسجل.
0: اي بس جدي يعني ان احساسك ان انت مسجل، يعني عندك الممبرشيب. بس
1: عندي ممبرشيب
0: بس. عارف ناس كذي، انا عارف ناس كذي. مشكور يا عماد، شكرا لك على اتصالك. عماد شراكة دخلك معي مسابقة من 5 أجوبة، اللي بنشوف شنو الجواب اللي راح تقوله. إذا قلت 5 مرات بعدين بتكون أنت سفير التأجيل في ستار كافي لمدة شهر، بقول عنك هاللقب.
1: أوكي
0: لقب سفير التأجيل. بعطيك 5 أشياء، قول الصج عماد. أوكي مب يعني صج، نبي صراحة
1: بدون تدليس.
0: إيه. زين يلا. 1، ترتيب

0: كبت الملابس.
1: لا بعدين.
0: بعدين ها زي بس اسرع ها اسرع. تنظيف صندوق السيارة.
1: أرجنت.
0: أرجنت. زين حذف الصور المكررة من موبايلك.
1: انسي الموضوع.
0: انسي الموضوع. بعدين تغيير كلمة السر اللي صار لك فترة ناوي تغيرها.
1: ولا غيرتها.
0: بعدين. اوكي. تصليح شيء خربان في البيت. معروف.
1: عندي ليتات صار لها سنتين.
0: عندك وايد بعدين ترى. عندك وايد بعدين.
1: أنا حياتي كلها بعدين طلع مفاجأة.
0: أيوة أوكي. إذا واحد عماد ممكن يكون سفير
1: البعدين.
0: سفير البعدين. مشكور يا عماد. شكرا لك على اتصالك. باي باي. مع السلامة. إذا سمعنا عماد وهذه واحد من الناس اللي من كثير من الناس اللي يشتركون ويسمون ممبرشيب لكنه ما يروحون النادي. ناخذ اتصال آخر. ألو. طبعا الحين فايزة استلمت القيادة. لا الحين كله باللبسينج احنا ام عبد الحين كله لبسينج وفايزة يعني دائما توقعت ان انا افهم حق اللبسينج. يلا اوكي ومشكلة. رجعنا طبعا تواصل مع فايزة عبدو. ام عبد الرحمن معنا على الخط.
2: مرحبا اختي هدى.
0: مرحبتين يا هلا وسهلا.
2: والله شلونك؟
0: انا بخير طول ما انتو بخير وبصحة وعافية.
2: عافية
0: حبيبتي. الله يعافيك يا عبد الرحمن.
2: تبدني موضوعك.
0: ان شاء الله يا ربي كل المواضع تشدكم يا رب.
2: امين يا رب.
0: وانا دائما ام عبد الرحمن دائما اقول اي واحد عنده موضوع حاب ان احنا نطرحه وما يكون بعيد عن استراتيجيه برنامجنا ان شاء الله احنا على الرحب والسعه نطرحه في يوم من الايام.
2: يعطيك الف عافيه.
0: الله يعافيك ام عبد الرحمن.
2: هلا والله.
0: شنو الشيء اللي اجلته؟
2: انا بعطيك العكس.
0: ها شنو العكس؟
2: انا ما عندي شيء اسمه بعدين. انا عندي اكله قلب.
0: يا سلام عليك. شلون؟
2: ما عندي شيء اسمه. عندي حس مسؤوليه مخيف.
0: الله.
2: متعب. مو الله
0: توني بقول متعب. صج اللي عنده كذي لهالدرجه.
2: يعني سلم ان شاء الله. ترى شفنا ذي الشيء في البيت عند الام والابو. عند الشخصين يعني. فلازم تطلعين كذي.
0: اوكي.
2: وإذا يالت هو اللي عندك في البيت فزوع. إن شاء الله. وهي والله بس متى بعدين.
0: أوكي. هاي شلون تعاملين معه هو؟
2: أوف تعب.
0: يعني إيه بعدين؟ هذه بعدين مالته يعني باكر ولا عقب أسبوع ولا عقب شهر ولا عقب سنة؟
2: لا عادي شهور ثمار عادي يعني. هو يبرد قلبك بالكلمة بس الفعل متى يا يبا؟
0: الله.
2: إيه بس أنتي تضطرين إن أنتي تتعاملين. لا لازم تكونين لطيفة.
0: إنزين إحنا صرنا حين يا عبد الرحمن إحنا الهيات كلهم. إنزين صرنا كل شيء نسوي بروحنا يعني. ما عاد كلمة بعدين من هو وايد تأثر فينا ولا للحين تأثر.
2: لا هاي الشيء غلط. ما يصير أنا أسوي كل شيء وهو موجود.
0: أوكي بس إنزين ما مأجل صار له شهر سنة.
2: إيه
0: أخلي الليت ظلام ولا ولا اللوحة يعني اللي على الطوفة معوية
2: بسم يعني. أتكلم يعني داوري الوقت المناسب وتشوفي مزاجة زين
0: ينفع
2: وبتردين الطرحين. إيه ينفع
0: بس
2: هيك
0: معناته أن أنت عندك
2: يعني
0: المفتاح
2: مثل الطفل.
0: الله ليحين كلمة عاملي هو مثل الطفل.
2: إيش نسوي
0: وهو يعامل هي مثل الشنو؟
2: مثل الرجل.
0: حبيبتي والله عبد الرحمن يعني ما شاء الله عليك. يعني انت من الناس اللي ما عندهم شيء مثل ما قلتي اسمه بعدين. كل شيء في وقته. بس تدرين شنو هذه ميزه حلوه لكن مثل ما قلتي وايد
2: وايد متعبه تاخذ من الانسان ومن صحته ومن تفكيره. تبين مزاجك يكون رايق. مزاجك يكون هادئ. حس المسؤوليه وايد متعب خصوصا لما يكون عندك بيت وزوج وعيال وموظفه.
0: انزين بسالك سؤال. عمرك استعجلتي في قرار وتمنيتي لو انك قلتي خلى بعدين؟
2: اي ممكن لاني لما اطلع اسوي ذي الشيء وايد اضغط نفسي فانا ما اكون اوكي.
0: تمام. لان مثل ما التاجيل مو دائما زين حتى الاستعجال طبعا مو دائما يكون في صالحنا.
2: بعدين بتطلع ترى على مزاجك وذي المزاج على بيتك وعيالك وفي غلط.
0: صح صح صح. عاد انت طالما انك انت ما تقولين بعدين أخاف أسألك أسئلة.
2: مو بيناسب.
0: ما بيناسب صح؟
2: كله.
0: سكيب أم عبد الرحمن. أوكي
2: بس دخلوني وياكم.
0: حبيبتي ندخلك ولا لا؟
2: على روحتك أول مرة تصل صراحة.
0: يلا يلا ندخلك عيال في
2: يلا.

0: أسئلة، خمسة أسئلة، معناتها خلاص عرفت أنك ناجحة، بس بنسألهم خمسة أسئلة تجاوبيني عليهم كلمتين فقط، اليوم أو بعدين.
1: أوكي.
0: فرز الأوراق والفواتير القديمة.
1: اليوم.
0: ترتيب درج مليان أغراض ما تدرين عنه شنو فيه أصلاً.
1: اليوم ما عندي درج ما أدري عنه اليوم.
0: ها شفتي؟ التخلص من الملابس اللي ما لبستيها من سنتين.
1: ممكن أجله. ممكن.
0: أوكي تأجيل. يعني عندك ثنتين إيه ثنتين لا. تنظيف الإيميلات المتراكمة.
1: على طول. على طول. إيه في الشغل ما أقدر. لأن لازم شغلي يكون نظام. أنا.
0: أوكي. إرجاع غرض استعرتي من شخص من زمان.
1: لا ما هو يصير من زمان مباشرة لو أمي وأختي
0: يا عيني عليك يا أم عبد الرحمن فزتي معانا بقلوبنا فايزة بقلوبنا
1: يا عليك حبيبتي فديتي قلوبك
0: حبيبتي وعدينا وعد أنك أنت ما تقولين بأجل اتصال في ستار كافيه بعدين أبيك دوم تتواصلي معانا
1: ولا يهمك يا
0: حبيبتي يا أم عبد الرحمن مشكورة حبيبتي على تواصلك شكرا شكرا إذا سمعنا عماد وسمعنا أم عبد الرحمن خلونا نبدأ أيضا مستمعينا عقب الفاصل اللي بتسمعنا يا فايزة عبدو بعد قليل طبعا وحشتكم فايزة عبدو وفواصلها وحركاتها وتعرفون يعني هالأشياء يعني رجعت انزين خلونا نبدأ وطبعا ما قصر عبد الرحمن البطي اللي تواصل معنا على مدى شهر وشوية وإحنا أكيد رح نستعين فيك يا عبد الرحمن مو إنك خلاص خلصت عبالك إنه يعني بعدين لا ما فيها بعدين المهم خلونا نبتدي بالأشياء اللي المفروض تاخذ 10 دقائق انزين بس احنا بطريقة عجيبة نقدر نأجلها 6 شهور مثلا شو عندكم تصليح مثلا في البيت هو انت جاوب علي اوكي ترتيب صور الموبايل هذه هو وهي تنظيف الكبت تجديد بطاقة مثلا تدرون حتى التأمين ساعات يقولون بعدين يعني يخلص عقوبتيهم مخالفة ولا التسجيل تمام؟ يلا ننتظركم على 1-7-4-5-5-6 شنو أبسط شيء مأجلينه بطريقة ما لها أي مبرر.

0: رجعنا نتواصل معكم من جديد مستمعينا، ننتظر اتصالاتكم على 1-7-4-5-2-5-2-6 وبنشوف اليوم من راح يكون المنافس لعماد أو المتصل اللي خذ لقب سفير التأجيل في ستار كافي. يلا 1-7-4-5-2-5-2-6 ناخذ اتصال. ألو ألو ألو ألو. اوكي اوكي اشرون علي يقولون لي لحظة. زين اوكي، مثل ما خبرناكم خلونا نبدا بالاشياء المفروض اللي تاخذ منا دقايق، بس احنا بطريقه ما شاء الله يعني ناجلها ليس فقط ليوم ولا يومان بل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حمم معنا على الخط.
1: مرحبا.
0: هيا.
1: اي هلا.
0: اهلا يا هيا.
1: أخبارك؟
0: طيبة. أنا بخير يا هيا، أنت شلونك؟
1: دوم إن شاء الله.
0: حبيبتي أجمعين. هيا شخبار بداية الأسبوع؟ بس تقصرين على صوت الراديو بليز.
1: إحنا باحثين عن عمل، ما عندنا شيء.
0: باحثين عن عمل وإن شاء الله. شوفي مادام باحثين عن عمل معناته هذا الشيء إذا تبين تسوينه أو مثلا رايحة تبين تقدمين على شيء لا تأجلين تقولين بعدين، حالا
1: إن شاء الله.
0: تمام؟ أوكي. هيا شنو أبسط شيء مأجلتها من غير أي سبب؟ أبسط شيء
1: يمكن تنصدمين، شهادة التخرج بكتوني فيها تأكم في برنامجكم.
0: أوه شهادة التخرج مأجلتها؟ شلون؟
1: وايد بعيدة، بيتنا بعيد والجامعة أبعد، فيعني أنا يلا كنت أروح المحاضرات، فحين الشهادة صعبة.
0: يعني بعد يلا تروح المحاضرات لأن المسافة بعيدة؟
1: اي بس ما كان بحب لأن بتخرج الحين، تخرجت خلاص انتهى كل شيء بيننا، اللهم انتظر الحفلة وخلاص. يعني
0: أخاف تأجلينها بعد تقولي لهم أجلوها؟
1: لا لا لا لا
0: والله. يعني لا الشهادة شلون يعني، انت تعبتي ودرستي وخلصتي وبقي بس تستلمين الشهادة يا هيا ومأجلة عشان المسافة؟
1: صد يبينها أفكر فيها.
0: والله فاكرة ترى هذه مو مجرد ورقة، هذه ثمرة تعبك. أيوة وإنجازك، وتستاهل أن تخصصين لها يوم كامل، بعد مو جزء من اليوم، يوم كامل تجهزين روحك لها، لأن أصلا أنك أنت رايحة تستلمين هذه الورقة شيء مو عادي.
1: صح والله.
0: إنزين بس السؤال، لو قالوا سمى الله عدوك، لو قالوا لك أن في مكافأة مالية مع الشهادة بتقولين؟
1: أكيد من الأول ما قدم عليها كده بروح وياه.
0: أكيد ها؟
1: إي.
0: وايد زين وايد زين. إذن مدام أنتي كذي نعطيك أسئلة.
1: تمام.
0: إنزين الحين الأسئلة تقول يا هيا.
1: إيه.
0: الحين أو بعدين أوكي؟ والصج أي. نقول الصج.
1: إيه أوكي.
0: تمام. ببتدي رجيم عقب عزيمة دسمة.
1: بس أسبوع الحين.
0: الحين تشيلين أكياس المشتريات من السيارة.
1: الحين
0: تردين على رسالة

0: طويلة في الواتساب،
1: بعدين
0: تفتحين كرتون طلبتيه أونلاين من أسبوع.
1: بعدين
0: حلفي
1: صدق والله طلب من موقع يمكن تاني أفتحها.
0: شهادة بعدين بعد طالب كرتون الموقع الحين.
1: لأن عارف من اللي دوسته عرفتي.
0: إيه تعرفين أوكي، على الأقل تشوفيه نفس الصورة ولا لا، قياسك ولا لا.
1: إيه
0: والله عليك قلب ما شاء الله قوي ها.
1: لا إيه؟ لا بقولك ترى أنا يعني ما أعرف أشرح لك، بس أنا تشي ملتزمة على الوقت وكل شيء وكذي، بس مرات يجيني برود غريب يعني.
0: لا لا واضح واضح نعم. أنا أحب أقول لك مشكورة ما قصرتي على اتصالك أولا.
1: حاضرين.
0: ومشكورة وايد على اعترافك بأنك أنت واحدة ممكن تأجلين حتى الأشياء المهمة والمصيرية. أوكي. وأتمنى من وراء هالبرنامج اللي ذكرناك فيه عن الشهادة اللي استلمتيها تقولي لنا استلمتيها.
1: بس كم بكرة بروح إن شاء الله.
0: باكر أنتظرك
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: أوكي أوكي شكرا شكرا لك حبيبتي يا هيا، شكرا وما قصرتي. محمد معنا على الخط.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أدري
0: إيه تدري لا؟ تدري لا شنو كنت بقول؟
2: تستنكرين المكالمة.
0: لا لأن تدري ليش؟
2: عبارة.
0: تدري ليش عبارة؟ عبارة لأن ما قلت لهم أنت من.
2: لا.
0: إيه حتى فايزة ترى ما عرفتك.
2: والله.
0: والله ما عرفتي فايزة؟ إيه عرفتي يعني؟ وليش تقولي لي محمد؟ إيه.
2: عدل ما غلطت.
0: تقول لك لازم. شلون ما غلطت؟ أنا أول ما أسمع صوتك أقول محمد سعد بوسعد؟ محمد سعد بوسعد كذي لازم.
2: إي نعم والنعم فيك وفي أخت فايزة، والله النعم فيكم كلكم ومخرجكم الله.
0: محمد سعد بوسعد؟
2: سمي
0: سمى الله عدوك. تعتقد إن إحنا لأنني نأجل الأشياء ونقول عنها بعدين، هل لأن السبب دائما إن إحنا متكسلين ولا شنو؟ ولا في يعني
2: نحن شنو
0: متكسلين؟
2: لا شوف يا عبد الله، كان قبل يعني بقول لك من الثمانينات للألفينات.
0: اوكي
2: زين ما في بعدين في الجيل الجديد ذي اللي الله يثبت بهم زين يعني هاك سوي المهرة قال معنا بعدين بس 10 دقائق، من 10 دقائق تسوي 10 أيام
0: بالضبط.
2: إيه
0: ليش؟
2: بالنسبة عني أنا مع عبد الله يعني وعبد الله من كلمة أنا ما عندي بعدين
0: يعني رأسا حالا.
2: إيه اللي ربيت عليه وتعلمت الدنيا وتعبت حارب لأن مثل ما تفضلها وقالوا بعدين بانسة بتيني مهرة ثانية يعني إيه مهرة ورا مهرة زين والمهرة الأولية وين هي؟ حطينا عليها المحاية
0: بالضبط.
2: إيه والله يعني نلاحظ عيالنا إحنا لما تقولي له يعني وأنتم بكرامة يعني مثال بسيط هاك ثيابي وأدهم اللوندري يا قهوة قفانا قال يبا بروح بس حق عبود ويا خلود وبرد عود.
0: عبود وخلود
2: إيه والله زين وانسوني يا هلي
0: اي
2: لان ليش الشغله اول شيء انه مو بمهرته زين وبعدين مثل ما تقولين يبي يروح يلحق على رابعه عبال انهم رابعه ذلين الاثنين حلاوه يخلصون لا رحت ولا جيت رابعك كاما موجودين بس لا كلمه بعدين ذي حط عليها محاية.
0: يعني ما شاء الله عليك محمد سعد بوسعد أنت من الجيل اللي ما يعرفون كلمة بعدين عندكم الشيء إنه إذا لازم يستوي في وقته.
2: الأوليين مع عبد الله يقولون طق الحديد ما دام هو ساخن.
0: أوكي.
2: طق الحديد ما دام هو ساخن. إيه يعني حين الحديد إذا برد بتطق على السنداس زين. وانت بتكيف فيه ما تقدر يعني تفنن فيه.
0: هذه صج والله يعني جيل العصر الذهبي دي.
2: نعم
0: ما بقول بعد جيل الطيبين لان انا عندي اعتراض
2: على فعلا فعلا
0: لا كلنا طيبين
2: فعلا فعلا. انا والله بكل يوم هذه الحلقه

0: لا بغيت اشارك فيه بس كنت لاهي وايد وايد وايد لاهي.
1: الله يعني يلهيك بالخير يا رب.
0: لا اي استصيخك شويه وارد اهج وارد اعود استصيخ شويه بس وارد
1: اهي اهي اوكي
0: اي نعم
1: وترد تستصيغنا شويه وترد تهي
0: هذا مبرد حشاشات جوفنا
1: اي ضروري ضروري انا احب انك انت تستصيغني ولكن انه لازم تتصل يا محمد سعد بسعد
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: تمام
0: لك اللي يرضيك لك اللي يرضيك واكثر يا عبد الله
1: يسلمك يسلمك حفظك يا ربي من كل شر ومشكور يسلمك. ما قصرت ان انت تواصلت مع لحظه ما اعطيناك الاسئله
0: يلا بعد لين
1: بعطيك اسئله قولي الحين او بعدين بس بكلمه انا اقول لك جمله قول الحين بعدين
0: زين
1: تتصل على صديق قديم
0: الحين
1: تزور قريب من زمان ما شفته
0: بعدين
1: تعتذر لشخص زعلته
0: بعدين
1: اوكي بعدين
0: ايه
1: ليش
0: انا حافه
1: لا
0: والله العظيم الصادقين والله مع عبد الله في ناس يعني ما يقبلوني ويعني مثل ما تقولين ما يرخون حذاي
1: معقول
0: يقول لان انت ان انت عنيد
1: بس يعني انت غلطان
0: اذا اكيد اذا صد بوجهه عن خلق الله بس خلاص
1: اي بس انت تقول يعني انا قلت لك تعتذر لشخص زعلته بعدين
0: اي اذا انا مو غلطان
1: زعلته انا قلت زعلته
0: زعل لا انا مزعله
1: اي
0: بوس على الخشم على الراس
1: الحين يعني لا
0: اي اذا انا مزعله
1: اي نعم. عبالي ما تشوفني استوقفتني هالجمله اقول شلون بعدين بعد
0: إيه
1: ما تطلع من محمد سعد بوسعد
0: عسى عمرك يسلم نتعلم منكم والله لا لا أنا شلون ما تبخصت فيها
1: لا لا أهم شيء تتبخص وتستصيغ وهي
0: الله يطول عمرك يا أخوي
1: شكرا شكرا لك يا محمد سعد بوسعد شكرا لك مع السلامة باي باي طبعا لازم احنا نتعلم الكلمات هذه اللي مالت اول محمد سعد بوسعد عشان كذي احنا وايد نستانس اذا هو اتصل فينا وايد نتعلم منه اشياء قديمه اما الان فمريم قبيل تشير الى ان سوف نطلع فاصل قصير ومن بعدها نرجع معاكم ونسالكم again and again and again why بعدين why

خلوا صوتكم يوصل على الهواء على 1-7-4-5-5-5-5-6. ثبت الموجة على ستار كافيه.

0: يعني ما شاء الله اكتشفنا أن بعض من المستمعين عندهم كلمة بعدين مو مجرد كلمة، هذه أسلوب حياة. وبس في بعد ناس مثلا أوكي ملتزمين، تمام. بنشوف بعد أكثر الناس، أنا بعرف ليش، يعني ليش؟ هل لأن الموضوع عادي؟ لأنه مو عادي، لأن في هي مثلا اتصلت وقالت بعدين على شهادة جامعية ما راحت خذتها، أوكي. فقبل الفاصل كان عندنا كلام حلو عن التأجيل وحتى عن الفرق بين جيل وجيل، مثل ما سمعنا من محمد سعد بوسعد، وأنا أقول يمكن كل جيل عنده أسبابه وطريقته في التعامل مع الأمور، لكن التأجيل ما له عمر ولا له جيل. إيش رأيكم فيني؟ ما له عمر ولا له جيل. ففي ناس تأجل هي في 20، وناس تأجل وهي في 60، وفي ناس تأجل يعني من غير أي سبب ولا من غير أي عمر. يعني بعد حتى الأجيال ما نبي ندخلها بعد في هاي السالفة. والحلو في اتصالاتكم اليوم إن اكتشفنا إن كلمة بعدين عند كل واحد لها معنى مختلف. واحد يكسل، واحد عنده ظرف، والثالث يمكن ينتظر الوقت المناسب. بس السؤال أهم، متى تكون كلمة بعدين قرار ذكي، ومتى تتحول إلى عذر نكررها بس كذي عذر؟ صدق ترى بعدين ممكن تكون قرار ذكي، مثل ما سألت أم عبد الرحمن قبل شيء. عندنا اتصال على 1-7-4-5-5-6. في قبل الاتصال بقول لكم ولا تدرون، عقب الاتصال ناخذ ولد المرشد. منى، أهلا يا منى.
1: هلا والله. هلا
0: منى يا منى، بس لنا بداية الأسبوع. منى يا منى يا حلوة يا منى
1: حبيبتي.
0: يعني منى أنا كلها أغني لكم، ما حد غنى لي قال لي هدية
1: يا هدى. حلوة دنياك إن شاء الله يا
0: هدى. حبيبتي أنت والله. منى.
1: نعم.
0: نعم الله عليك. هل أنت من الناس اللي كلمة بعدين عندها وايد ولا قليل؟
1: لا نادر.
0: لا والله صج.
1: اي والله ما اجل الشيء ولا الا اذا نسيت.
0: اوكي والله ممتاز.
1: يعني النسيان ساعات يخليني اجل، اما اذا انا ذي لا مستحيل اجل الشيء.
0: اوكي تشوفي منى، يعني احنا خليني ادخل في نوع مختلف تماما الحين من نوع من انواع التاجيل. اوكي، مو كل الاشياء اللي احنا ناجلها ممكن تكون اشياء. اوكي، احيانا يكون شخص، مثلا واحد من زمان ما اتصلتي عليه او قلتي بتصل وما اتصلتي، لازم في واحده مثلا قلتي بزورها وما زرتي، واحد زعلان منك وقلتي بعدين.
1: يحصل هذه يحصل يعني، بس انا من نوع اني انا لا انسى لا اجل ولا شيء.

0: بالعكس انا احب اسال، انا هاي طبعي
1: حتى إيه تدرين ليش منى؟ لان يعني مثل ما قلت لك احنا تكلمنا عن اشياء، بس بعد الاشياء هذه تختلف عن الاشخاص اللي في حياتنا، لان هني تصير ثقيله كلمه بعدين تصير وايد ثقيله. الكبت اللي قلنا بنعدله موجود لي باكر صح؟
0: هذه الكبت عاد
1: الكبت موجود لي باكر اجلي لسن الجايه، لكن
0: كل يوم اقول باكر
1: بالضبط. يعني
0: بقول لك هدا اشياء شيء تافه يعني مو المهم.
1: أوكي.
0: يعني طوف الشهر وكله بنسوي بنعدل وبنسوي.
1: شفتي لكن شوفي الكبت مثل ما قلنا موجود، الورقة موجودة لي باكر
0: 24 ساعة.
1: الناس والظروف مو جاي من نضمنهم. يعني في شخص مثلا تقولي لازم اتواصل معه، بس لحين ما سويتي هاي الشيء.
0: راح يصير والله يصير.
1: اي بس يعني تعرفين الاشياء موجودة والاشخاص مو دايما يكونون موجودين. اذا طبعا تبين اسئلة اسئلة.
0: اي والله اذا ما عايش امر.
1: اوكي عارفه
0: طبعا في اسئله ولا لا؟
1: اي في اسئله الحين او بعدين. اوكي
0: الحين
1: لحظه ما سالتك صبري لحظه لا الحين بسالك اسئله، قولي الحين او بعدين.
0: اوكي
1: تتخلصين من العلب الفاضيه اللي مخزنتها لان دائما تقولين يمكن احتاجها؟
0: انا الحين
1: اي يعني حلفي ان في احنا نقول على الـ الـ الـ الـ العلب الفاضيه الحين،
0: يعني تقولي الحين يا بعدين قصدك يعني؟
1: اي بس احنا كبنات كنساء كسيدات وات ايفر احنا اذا شفنا علبه فاضيه الحين قطها
0: لا باي. إذا قعدنا يعني
1: إيه؟ يعني شنو
0: بعدين
1: أوكي أيه. الصالحين قطعة ملابس طاح منها زر الحين ولا بعدين؟
0: لا بعدين كله بعدين.
1: بعدين ها أوكي شكلك بتصيرين سفيرة مثل عماد. في واحد متصل اسمه عماد، قلنا له إذا جاوبت على 5 قلت فيهم بعدين بتصير أنت سفير التأجيل لمدة شهر. كل ما تتصلين يقول سفيرة التأجيل تصلت.
0: أوكي
1: الحين انتي ثنتين بعدين. تعتذرين لشخص زعلتيه؟
0: اي الحين.
1: تردين على مكالمة فاتتك من أسبوع؟ من أسبوع
0: الحين دام تذكرت الحين يعني.
1: أيوة. تقولين لشخص كلام حلو في خاطرك
0: الحين
1: ولا على حسب؟
0: لا الحين اذا في بالي شيء بالكلام
1: بقوله الحين اقوله. ممتاز خلاص هاي هي اسئلتك يا ام يا صار سوري منى. عفوا شكرا لك على اتصالك. باي باي مع السلامه. اذا نحن في انتظار المزيد من الاتصالات على 1-7-4-5-5-6. ام يساف زين قبل ام يساف في اتصال يانا ولا ما تبين اقول الحين فايزه عقب ام يساف؟ اوكي عقب اوكي مريم فايزه ساره كلهم يقولون بعدين. يلا ام يساف
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: شلون تحبين؟
1: اين انت يا ام يساف؟
2: موجوده.
1: لا شكلك تقولين بعدين بتصل شلون
2: بعدين اتصلت الحين.
1: هل انت من الناس اللي بعدين؟
2: على حسب.
1: شلون؟
2: في مهم يا هدى وفي أهم.
1: أوكي.
2: فأقدم الأهم وبعدين المهم.
1: حلو. إجابة ممكن صح كلامك على حسب الموضوع على حسب الظرف، لأن مو كل تأجيل معناته إن إحنا كسلنا أو أهملنا. ساعات الإنسان يحتاج يتريث.
2: نعم
1: يتريث.
2: نعم.
1: وساعات تكون عنده أولويات مثل ما قلتي أهم.
2: صح.
1: انت ليش تضحكين على يتريث؟
2: على الهواء فالفويز تقول له.
1: يكون قلتولها بعد؟
2: لا الحين.
1: اوكي زين انت شلون تفرقين بين الشيء اللي يستاهل نأجله والشيء اللي لازم ننجزه قبل حتى لي باكر؟ يعني شلون تقولين والله او خلينا نقول شنو وايد شيء اللي تعتبرينه وايد مهم ما يتأجل
2: وشيء شنو الاهم وشنو المهم؟
1: يس
2: على حسب احتياجاتك
1: كذا. على حسب احتياج المشكله.
2: في أهم وفي مهم.

0: أهم وفي مهم. إذن بدخلك معنا في هذه الجولة. أوكي الحين أو بعدين؟
1: أنزل.
0: تحجزين موعد فحص طبي روتيني.
1: أحي.
0: تبتدين تمشين نص ساعة كل يوم.
1: بعدين هذا بعدين.
0: شوفوا شلون؟ أوكي. تنامين من وقت بدل السهر على الموبايل. صج صج صج صج.
1: أحي لأنه هاي اللي قاعدة أسويه.
0: صدقين عدانا أعترف. والله. يا بختك والله أغبطك ما شاء الله لا إله إلا الله. تدرين أنا فيني النودة فيني بنام حدي كلش.
1: تليفون خلي بعيد عنه.
0: إنزين أخذ تليفون بشوف شيء أشوف اثنين ولا التيك توك. أنا التيك توك يسوي فيني سوايا للصبح.
1: صح.
0: والله إنزين. إيه والله إنزين. تسجلين في النادي اللي من زمان تفكرين إنك تسجلين فيه.
1: بعدين الساعة.
0: يعني انت مع عماد المتصل الاولي النادي يقول لك يسجل ويدفع ولا يروح يسجل ويدفع ولا يروح بعدين انت ها
1: انا استفسر عن النادي وشنو عنده بس خلاص
0: فضول
1: اللي يسمعني الحين بسجل.
0: إيه؟ اوكي انزين. تحجزين موعد اسنان
1: الحين.
0: تبتدين تقرين الكتاب اللي شريتي من شهر
1: الحين.
0: حلفي
1: والله
0: شريتي من شهر. شلون خليتها بعدين تقولين الحين؟
1: قلت لك لا هدا في مهم في اهم.
0: يعني الكتاب اللي رحتي شريتيه.
1: يمكن انا عندي كتاب غيره عشان اخلصه.
0: ليش شريتي الكتاب الثاني؟
1: عشان ما يروح مني.
0: الله الله على الاجابات. الله على الاجابات. والله انك انتي خطيره يا ميساف حبيبتي. المهم انك انت يعني ما تقولين بعدين حق الاتصال.
1: لا ان شاء الله.
0: اوكي. يلا حين بعرف فايز ايش خش علي ونرجع نتواصل معاكم من جديد مستمعين.
1: قوليلي حق فايز عشان اقول لها ليش بخات.
0: اوكي فايز تبيكم يا سام. اوكي يلا فايز اعطيني فاصل ثواني في الفاصل ثواني.

0: ورجعنا لكم من جديد مستمعينا في ستار كافي ومستمرين معاكم في موضوع حلقتنا اليوم، الحين ولا بعدين؟ ومن اتصالاتكم اكتشفت ان يعني مو كل واحد يقول بعدين يقصد نفس الشيء، في اللي أجل لأنه مشغول، وفي اللي ينتظر الظروف اللي تناسبه، وفي اللي يعترف بكل بساطة انه هو كسلان. لكن في نقطة مستمعينا تستحق ان احنا نوقف عندها، احيانا نكون عارفين ان الموضوع مهم وعارفين ان لازم نخلصه، ومع ذلك نأجله مرة ومرتين وثلاث. خل اسألكم شيء، لو عندك شغلة مأجلها من زمان وفجأة واحد قال لك ترى هذه آخر فرصة انك تسويها، بتتحرك فورا أو بتكتشف أن الموضوع من الأساس أصلاً ما عاد يهمك؟ يعني بمعنى، هل إحنا نحتاج نحس أن الفرصة خلاص بتضيع عشان نتحرك؟ ولا 1-7-4-5-5-6 نأخذ اتصال من فوز.
1: السلام عليكم، شلون أختي هدى؟
0: أنا بخير الحمد لله يا فوز، أنت شلونك؟
1: الحمد لله، أنا كل ما أسمعكم أكون مرتاحة نفسيا.
0: والله إن شاء الله دوم يا رب، إن شاء الله دوم يا رب يا فوز.
1: إن شاء الله دوم. أشكر فايزة عبدو، من زمان ما شفناها.
0: من زمان ما سمعناها، من زمان ما شفناها. خلاص فايزة عبدو رجعت لقواعدها سالمة.
1: الله يعطيها العافية.
0: الله يعافيك يا فوز. فوز.
1: نعم وياك تختي.
0: نعم الله عليك. هل أنت من النوع من نوع الناس اللي ممكن تأجل حتى الأشياء أوكي في ناس يلا بنآمن إنه أوكي أشياء بسيطة بتقول بعدين وبعدين وبعدين، مع أن المفروض أن حتى الأشياء البسيطة ما نأجلها. أنت تأجلين الأشياء البسيطة ممكن، ولا بس ساعات تنسين حتى الأشياء المهمة وتقولين عنها بعدين؟
1: لا كالأمانة أنا منتظمة في هالسوالف،
0: منتظمة
1: ما أجل، لأن إذا أجلتهم يمكن شيء مهم أنفع عقب، ما بتستفيد منه شيء.
0: أوكي فأنت منتظمة،
1: منتظمة في المواعيد أفضل.
0: أوكي عيل خلنا نختبرك ونشوف بتقولين بعدين ولا الحين، نبي الصج.
1: أوكي.
0: يلا تاخذين يوم راحة من غير شغل الحين ولا بعدين؟
1: الحين تأخذين راحة،
0: لأن يوم راحة من الشغل ساعات وإحنا نشتغل نقول والله إحنا محتاجين يوم راحة، بس نقول يلا ممكن نأجل شوية هاي يوم الراحة لي بعدين، فأنت بتاخذينه الحين ولا بعدين؟
1: لا الحين، اذا كنت تعبانه ويبي لي راحه اخذها.
0: اوكي
1: ما
0: اجله. اي مو شرط تعب، بس شيء ساعات هلو الواحد يبي يوم راحه
1: المزاج.
0: اوكي تتعلمين مهاره جديده الحين ولا بعدين؟
1: الحين.
0: اوكي
1: تبتدين تستطيع عندي مجال الحين.
0: تو حلو، تبتدين توفرين مبلغ بسيط كل شهر الحين ولا بعدين؟
1: لا بعدين
0: تسوين
1: شيء.
0: اوكي بعدين على حسب الظروف.
1: اي صح.
0: زين تسوين شيء تحبينه من زمان مأجلته، بتسوينه الحين ولا بعدين؟ انت مأجلته اوريدي.
1: اذا كان يناسب اسوي، ليش اجله
0: بعدله
1: بعدين؟
0: اللي بعد انت اوريدي مأجلته.
1: مأجلته لا اسويه حاليا،
0: بتسوينه الحين.
1: اي
0: اوكي يا فوز، مشكوره على اتصالك وسعيده بسمع صوتك، وإن شاء الله نتواصل معاكم على خير. أنا صراحة تعجبني إشارات مريم قبيل. مريم قبيل تصير اليوم مساعد مخرج، تأشر علي ابتدي أوقفي قطعي، يعني صح صح صح شغلك مريم، صح شغلك. أما سارة عاد سارة لاهية لاهية في استقبال اتصالاتكم، واللي يعجبني في سارة حقيقة إن هي قاعدة تسأل وتعرف عن شنو بالضبط بيتكلمون فيه، لأن في بعض المواضيع اللي أنا بقول لكم عنها عقب شوية ما أقدر أخذها ولا أتجاوب معاها ولا حتى أطرحها، بقول لكم عقب.

نرجع نتواصل معكم من جديد مستمعينا، ولكن خلوني أعلق على اتصال وصلنا قبل شوي. الاتصال أحد يعني اتصل فينا على البرنامج، وكان كانت عندها مشكلة. المشكلة يعني مو هينة أوكي، بس أحب أعلق على الاتصال واللي وردنا، وأقول حق أختنا اللي اتصلت إن إحنا فعلا نقدر ثقتك فينا ونتمنى لك كل الخير، لكن أحب أوضح نقطة وايد مهمة مستمعينا. مو بكل موضوع أقدر أطرحه أوكي، مو كل موضوع ينطرح علينا ممكن يكون مثلا مناسب للنقاش في هذه البرنامج على الهواء، يعني لأن كل برنامج إذاعي لهويته لتوجيهاته لسياسته. ففي ستار كيفي إحنا تحديدا دايما أحرص على أني أختار المواضيع اللي تتناسب مع طبيعة البرنامج والمساحة اللي أقدر أقدم فيها هذه الموضوع للمستمعين. في قضايا أسرية وشخصية حساسة، هذه القضايا تحتاج أيضا للخصوصية، وأحسن يكون مثلا في مختصين يستمعون لها ويمكن يعني يشرحونها من جميع الجوانب أكثر من أن احنا بس نناقشها على الهواء لمجرد النقاش، عرفتوا؟ فمو تقليل طبعا هالشيء، مو تقليل من أهمية أي قضية تينا أو أي مشكلة، بالعكس أنا أصلا كان عندي فكرة، بس فكرة أخف من كذي بوايد، أن كل واحد يقول مشكلة وإحنا نحصل له حل، بس مو المشاكل اللي بهالطريقة اللي وصلتنا أوكي. فمو تقليل مثل ما قلنا من أي مشكلة ممكن توردنا، أحيانا احترامنا لحساسية الموضوع هو اللي يخليني أختار أني أنا ما أتكلم فيه، تمام؟ ونظل دائما نحترم ثقة مستمعينا طبعا في البرنامج، ونقدر مشاركتهم، نتمنى للجميع الاستقرار وراحة البال. استقرار وراحة البال.

0: احنا معاكم في جو ولا اروع، نسولف وياكم، نسمع ارائكم، نستفيد ونستمتع في ستار كافي.
1: ستار كافي، ستار كافي على بحرين افم 93.3. كمان
2: طبعا ابتدينا معاكم حلقتنا اليوم في ستار كافيه مستمعينا عن الحين ولا بعدين، اوكي؟ يعني تكلمنا في اشياء معينه اللي ممكن ناجلها ونقول بعدين، واللي ما ممكن ناجلها ولازم نسويها الحين. هني اقول لكم وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم. اليوم سمعنا منكم مواقف مختلفه، في اللي مأجل شغله بسيطه، وفي اللي مأجل قرار مهم، وفي اللي اساسا ما عنده في قاموسه كلمه بعدين. الحلو ان كل اتصال كان له راي وتجربه مختلفه، لكن خلوني اختم معاكم فكره. مو بكل شيء لازم نسويه اليوم، ومو كل شيء نقدر نخليه حق باكر. الذكاء احيانا مو في انه احنا ناخذ او نتخذ قرار سريع ولا ان ناجله. الذكاء ان نعرف متى نتحرك ومتى، على قولة امي استاف، نتريث، ومتى نتريث. اذا بكره مستمعينا الدكتور عبد الله الجودر راح يكون معانا موجود في البرنامج، خلكم في انتظارنا. باي باي.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا. جديد الفنان عبدالله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبدالله الرويشد 2026.
1: إيه أنا مجبور فيك.
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب. وينك أعزني.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لما يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.
2: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
3: واللي له الحسنى على كلب الذال الشيخ عيسى من صميم الصميمي من سيبه الجودي كما الغيث مسبال عم الربا والسهل وحي الهشيم.
2: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالمركبة، استخدام حزام الأمان، جلوس الأطفال دون سن 10 في المقاعد الخلفية، الركوب من الباب الأيمن ومن على الرصيف، تجنب النزول من الباب الأيسر في وسط الطريق. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.
1: بحرين FM على هواء.

بروحك في السيارة؟ متضايق من الزحمة؟ ثبت الموجة على 93.3 FM. بحرين FM دايما على هواك.

إرشادات العودة للمدارس، خطوات النقل الآمن بالحافلة، عدم الانتظار في الأماكن الخطرة أو المعرقلة لحركة المرور، لا تجري نحو الحافلة قبل توقفها، صعود الحافلة واحداً تلو الآخر بنظام بعد التأكد من وقوفها تماماً، تجنب التزاحم عند الدخول والتدافع أثناء النزول، الجلوس في الحافلة بنظام بدءاً من المقاعد الخلفية وعدم عرقلة دخول الركاب، النزول بهدوء ونظام بدءاً من المقاعد الأمامية، تجنب النوم والسلوكيات الخطرة داخل الحافلة ورمي المخلفات خارجها، تجنب النزول قبل التوقف التام للحافلة والعبور من خلف الحافلة. أتمنياتنا لكم بعودة آمنة.

أناقة الكلمة وحضور الصوت وتناغم اللحن. تتجدد يوميا على موجة 93.3 FM. بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: شيخنا أبو حمد حاش الثنا كله، جمل الناس والبحرين بأفعاله، خصها الله بالعليا لبوسله،

0: والنصر من عزيز الشان يبراله.
1: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: أوف يا ربي، وايد زحمة الشوارع اليوم. أحسن شي أبطل الإذاعة وأشوف شنو فيها.
1: عيش يا مك
2: مستمعين الكرام،
1: وحياكم الله ويانا وين ما تكونون.
3: هذه المواقف تحتاج تفكير.
0: هذه البرامج اللي أحبها
3: وأكثر وأكثر، لكن بعد ما نطلع الفاصل مستمعين الكرام
0: وصلت الحين، يعني ما بقدر أكمل البرنامج اللي أحبه.
3: أفا، ومن قال ما تقدر تكمل البرنامج؟ تقدرين وتقدرين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الإذاعة تكلمني؟ إنزين شلون أقدر؟
3: نازلي تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين وسمع البرنامج اللي تحبينه وين ما كنتي.
0: يعني أقدر أسمع الإذاعة حتى لو طلعت من السيارة؟
3: حتى لو طرتي من السيارة، حتى لو كنت في كوكب آخر، أكيد على تطبيق تلفزيون وإذاعة البحرين تقدرين تتابعين قنوات الإذاعة، قناة مملكة البحرين العربية اللي هي البرنامج العام، بحرين اف ام، والإذاعة الشبابية، والإذاعة الشعبية، والإذاعة الطربية.
0: حلو، يعني إذاعة البحرين وياي في كل مكان، في السيارة وفي البيت وفي الدوام وين ما أروح.
3: حتى في أحلامك إحنا موجودين.
4: تطبيق BHTV and Radio، إذاعة البحرين دايما معاكم وين ما كنتوا.

0: تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت، كل اللي تبيه يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفن بنضح الجود للمال بالذال.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

الرفق بالحيوان مسؤولية. إذا شاهدت إساءة أو إهمالاً لحيوان، لا تتردد في الإبلاغ. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. بلاغك يسهم في حماية الحيوانات.

لاج المنادي ثم نادى وكبر وأعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوم وتوضى، صل وقرأ تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدني الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي توزيع روتانا. جديد الفنانة وفاء عماد جروح جوايا.

0: حاليا على يوتيوب يانجو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي. إنتاج وتوزيع روتانا.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: والشيخ عيسى عند نشر الدواوين يشفي حديثه للنفوس العليلة، غيث السماح الخصب، عدل الموازين، محي السموت الغابرة والفضيلة.
1: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تعتبر طفايات الحريق خط الدفاع الأول في الحفاظ على الأمن والسلامة والحماية من الحرائق وتجنب حدوث خسائر في الأرواح والممتلكات، فهي عنصر رئيسي للحفاظ على سلامتك أثناء حالة طوارئ الحريق. لذلك يجب علينا معرفة أنواع طفايات الحريق المستخدمة للتعامل الصحيح لإطفاء الحريق. مطفأة الماء تتميز باللون الأحمر وتستخدم في حرائق الدرجة الأولى، تعمل على تبريد المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها في مكافحة حرائق الكهرباء. مطفأة الرخوة تتميز باللون البيج وتستخدم في حرائق الدرجة الثانية، تعمل على خنق المادة المحترقة ويجب عدم استخدامها لإخماد الحرائق الناجمة عن الالتماس الكهربائي. مطفأة ثاني أكسيد الكربون تتميز باللون الأسود وتستخدم في حرائق الدرجة الثالثة، وعادة ما تكون ذات فوهة كبيرة لنشر الغاز ذو البرودة العالية. مطفأة البودرة الجافة تتميز باللون الأزرق وتستخدم في حرائق الدرجة الرابعة، تعمل على منع الأكسجين من الوصول إلى النار والتفاعل معها، وهي متعددة الاستخدام. كذلك بطانية الحريق المستخدمة في المطابخ لإخماد حريق الزيوت أو الدهون، واللي تعمل على خنق الأكسجين للحد من اشتعال النيران، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

لاج المنادي ثم نادى وكبر واعلن دخول الوقت لعماد هالدين. قوموا توضى صل وقرا تدبر وابشر براحة قلب في العصر والليل.

أدن الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم

0: لك عجزت أحدد إحساسي.
1: عظيم إحساسي ومن الشوق فيني شي ما ينقال.
2: أنا رهين الشوق والإحساس والجرح الدفين، وأنت رهين الأمنيات الخافية والمعلنة. يا سيد إحساسي تغيب وينقطع حبل الوتين، وقلب أفكاري وحط كل احتمال وأسكنة. الناس بعض أيام يشتاقون ويهزهم حنين، وأنا يعلمني الغياب أشتاق لك طول السنة.
1: أنا مشتاق
2: ما كان كل اللي اخترته بقلبي على احساسي امين. خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه،
3: خليتني بعد الثقه اسكن حديث الالسنه.
2: بحرين اف ام على هواك.

تحتاج ماشلتك بسرعة؟ مع طلبات مارت توصلك ماشلتك في 15 دقيقة أو أقل، من الفواكه والخضروات الفرش إلى كل أغراض البيت.

0: كل اللي تبيه يوصلك على طول لبابك، حد فرش وحد سريع، يوصلك فرش في 15 دقيقة، ترى ما نكذب.
1: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
2: ريف إلى صارت سنين مماحيل، عيسى عسى حظه من الرب وافي، دوم دوام دام عزه ولا زيل، زبن المقل اللي من البعد لافي، ما ينحصي معروف خيره بتجميل، منه البشاشة بالسخاء وانعطافي.
1: من أشعار الأمير عبد الله بن أحمد السديري. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

لا تتجاهل إساءة أو إهمال حيوان، بلاغك قد يكون سبباً في حمايته. الخط الساخن لمخالفات الرفق بالحيوان 1798-7227. الرفق بالحيوان مسؤولية.

لملم شاءت خلاص عني ارحل ابتعد خذ هداياك واغانينا حكايه من ورق خذ سوالفنا وامانينا رسائل تختنق خذ عطورك يا حبيبي دافي انفاسك حضورك امس انتهينا.

0: أنصت جيدا، أنصت برفق، إنها أفكارك، إنها نفسك أنت. منذ آلاف السنين كنت وما زلت تغذي العالم بها ليصبح مستقبلك حاملا لبصمتك في هذا الوجود. IFM على بحر FM، أنت من يصنع اللحظة. IFM تنويه: أحداث وشخصيات هذا البرنامج من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة. ربما
1: خلف الله عليك يا أحمد،
2: خلف الله علينا كلنا.
1: تعيد هالجملة مليون مرة في البرنامج، قول أحد سمعها ولا فهمها ولا حد رابها. والله لو تسوي لا تسويها لافتة هنا على سور الإعلام، ما في فايدة والله العظيم.

0: لا خل أقول لك شغلة اللي يبي يفهم.
1: وحشتوني
0: يفهم
1: واللي ما يبي
0: ها والله لو تقعد تشرح له مليون سنة
2: تفضل فهمني
0: بس خلاص لازم تكبر دماغك
1: شوف الدماغ غير الدماغ هاي صارتك الماس
0: الماس
1: صيد
0: ترى بخص خلاص بقى مو بتهل
1: ايش درج ايش كنت بقول
0: لا تقعد
1: بقول لك سيب ترى
0: خلاص رجاء
1: شنو ذي ها شنو ذي
3: الو
0: سكرتي
1: تعال الحين ابيك اكسبلوجن ها
0: اكسبلوجن الاسم وايد قلج الاسم من كثر ما انه هو
4: الماس
1: بو حمد 401 على ساعة سيما بو حمد 400 على المربوط مش سمونه اثنين ابو خالد نرجع
0: مو على كيفك
1: ابو خالد
0: دخلني مزاج
1: 400 و500 402 يلا يا جماعة ترى ساعة مو مهلوكة مو ملبوسة وايد وساعة بكل مرفقاتها شوف
0: عمرها maybe 20 years
1: لا تقولين مو بكل جميع مرفقاتها 460 وليد
0: بس old 600
1: المقلة 600 المقلة
0: لا يبال
1: 600 المقلة 1 600 المقلة 2 يا جماعة الساعة بكل مرفقاتها مع رعايتها 1000 دينار لطيفة 1000 دينار لطيفة لا يا وليد شنو 800 وصلنا 1000 دينار 1000 دينار لطيفة 2500 من السعودية نونة 2500 من السعودية نونة
0: أكو أحمد 900 زين والله
1: 2500
0: أكو نوكيا 1800
1: 1800
3: جميل نوكيا ما شاء الله
0: 3000
1: لا تدخلون في شغلي 3000 على المربوط يا جماعة لا كذي بيصير على المرجوع 1 على المرجوع 2
0: ما يقولون ألاونة
1: 100,000 أي ألاونة تبيعين سوفا
0: 100,000 الحين أب
1: مع رعيتها 100,000 بركة بركة عليك يا رجاء وثق حسابك وثق حساب مع رعيتها سيارتها
0: مو عليك استغفر الله العظيم
1: بس أنا اللي أستلم بركة بركة
0: شنو أنت تستلم؟
1: بركة عشان بعد علمولتي شي بلاش يلا عندنا حين شال أحمر
0: يلا عمر أكو رن الجرس بتبتدي الحصة
1: رن الجرس باقول لك خلاص خلاص المزاد يا جماعة مزاد اي اف ام خلاص
0: ايوه
1: باقول لك الحين اللي في الشارع الحين ذي الأيام قبل المرور التدريب الجير العادي وامتحانات السياقة سابقا خصوصا في الريوس
0: وكان وايد
1: ترى بيسوون ذيلا
0: شديدين قبل على الموضوع الحين لا على هيمات بس
1: الحين فريجير فريجير والسيارة فيها وخصوصا البنات السيارة فيها 4000 كاميرا
0: سنسر ما في سنسر في كل مكان سنسر
1: باقي يطيرون اواكس فوقك اواكس وبعد الدعمين بيب الاصفر انت وشنو يعني قبل السياره لا كاميرا لا سنسرات غير عادي المرور لنقال لك ارجع المدرسه يعني ساقط يا الحبيب والريوس الطق العمودي من الريوس الحين فريقير وعلى سنسرات
0: أيوة
1: وهذه سياقتكم
5: مستحيل
1: مو طبيعيين
0: لا وبعدين يصيحون يقول لك على المخالفات
1: قلعة طب
0: لا اكو عندي 3 مخالفات
1: قلعتك اكيد هاي اللي عند باب الاعلام
0: ما اقول لك يكتبون لك مخالفة بسيطة خلاص عديها
1: شنو عديها تخالفين قلعتك
0: هي بسيطة
1: شنو ها شنو
0: ترى ما لها معنى
1: لا لها معنى شنو
0: تعرف شنو؟
1: لا تجملين الموضوع.
0: ما جمل ان المسار المفروض ان انا احنا انا بال في يسار صح؟
1: ايه؟
0: المفروض اوقف في اليسار.
1: ايه؟
0: ما اوقف في الوسط وبعدين اروح الف يسار.
1: طبيعي.

0: الحين هاي مخالفة بالله عليك، هذه غلط.
1: أنا لو من المرور زنتك مخالفتك
0: طقت سجنير. إنزين طاقة
1: سجنير بقوتش إن شاء الله. شو أقول شنو تلفين على الأوادم؟ في واحد يصار واقف ولا لا؟
0: إيه
1: شنو قوطي ذي اللي واقف؟
0: إنزين طقت سجنير
1: مو على كيفك، مو بالشارع، مو بمك
0: ليش أحمل عليك؟ هذه هذه والله العظيم هذه
1: مذيعة على المربوط واحد
0: لا لا بس صراحة في ناس صج يعني.
1: لا وانا بعد ما بخرعكم، ترى السيارات مدنية مرور بدون رقم الداخلية، يعني لا تحسب نفسك ذي. ولو كن قلعة قلعة اللي ما يسجل سيارته قلعة
2: صح،
1: واللي يود التلفون قلعتك ويزاك وأقل من يزاك
2: صح،
1: واللي سوى نفسي ما تعال من الوسط تعال كوة على الريال ولا على المره
0: اللي سجنرت احترمت النار
1: وسجنرتي ما شفت انا شو اسوي.
0: طقت اشاره يعني مو
1: وللدعمك هاي مو مخالفه بسيطه.
0: لا لا لا هو عنده عنده عنده مسار اليسار
1: مالك شغل فيه،
0: في سيد ثاني
1: مالك شغل فيه، تمشين على حسب القانون.
0: قانون واقول لك شيء، ارجوكم ارجوكم كل واحد يدش الابلكيشن مال الاي ترافيك رجاء تشيكون، لانه يمكن تنصدمون مثل ما انا انصدم. تشيكوا اول باول عليكم مخالفات ولا لا؟ ارجوك.
1: نفس واحد اليوم اشوفه قدام ذي الاشارات، احنا اكثر الاشارات في هذه الكاميرا اللي تقرا رقم فانيله ثوب. فانيلة الثوب ذي اللي وراء رقم تقراه اليوم واحد بالتلفون مره، بس انا اتوقع عاج عنده. أنا عند ذاك الجيب اللي سعره يعدل مستقبله. يعني شنو إذا دفع 50؟ هذا اللي بالذات دفعهم من 1000. والحين نقول بسم الله قبل ما نبدأ البرنامج. هناك يعني بداية موسم الدراجات النارية يا حبايبي للمرة المليون، حطوا بالكم على روحكم. سائق يا سايق السيارة، نقدر الأغنية يا سايق السيارة ما نقدر. إنزين سايق السيارة حبيبي دراجة نارية تختلف، نقول الكلام البديهي الممل اللي دائما نقوله. الدراجة النارية تختلف يا عزيزي بمميزاتها وبمعاييرها عن السيارة ذات الأربع إطارات. الإطارين لا يستطيع أن يتحكم بالمكابح، لا يستطيع أن يتحكم في الوقوف، يستطيع أن يتحكم بشكل أبسط منك بكثير. فعزيزي سائق السيارة دير بالك، لأن راكب الدراجة يختلف عنك أنت، وأنت عزيزي سائق الدراجة النارية
0: ما عندهم سالفة. ما خليه يقعدون، والله خليه يقعدون.
1: شنو يقعدون؟ مو على كيفك، مو على كيفك يقعدون.
0: شوف ليه حين ما تعدل الجو فقرنا اثنين.
1: الله يرحمهم. ما ندري ما ندري بملابسات الحادث، ولكن
0: والله ما نبي نفقد احد.
1: شباب حطوا بالكم عن التهور وكلام بديهي نقوله كل مرة. الله يحفظكم من كل شر. نعرف ان الدراجة عند اصحاب الدراجات يرفع مادة
0: الادرينالين الادرينالين
1: اي لذلك الله يحفظكم من الشر شوي شوي. وعن مسار الوسط بين السيارات الله يحفظكم، وايد خطر وايد خطر. ويا سايق السيارة عزيزي دير بالك، الله يخليك والله يحفظ الجميع ان شاء الله. احنا للحين ما بدأنا الموسم حصلنا الحادثين، الله يستر بالياي. كلامي ذي لازم يترجم باللغة الأردية أيضا واللغة الهندية أيضا واللغة، لأن ما أعرف
0: وايد لغات، لازم
1: وايد لغات على الترجمة لأن ما بيعرفون أنا شو أقول. أنت في السيارة وويلاه أنت يلي قصدك بعد دراجة نارية.
0: ليش القميص ضيج لازم وردي ولا أي لون من الألوان؟
1: أحب يسكونه.
0: لا لا لا
1: لا لا ما هو عزبالة، ترى هذي قياسة ترى هاي قياسة وسلكي يكسلك ريحة كهرباء في القميص.
0: لا إله إلا الله. خلنا نبتدي البرنامج فيه.
1: وين مستعيلة
0: مرتين رن الجرس مرتين.
1: مجالات اليوم
0: أي مجال أدوب عليك مجالات. عياكم الله والله وحشتونا، ترى وحشتونا. أنا أستغرب
1: كذابة.
0: لا وأنا صادقة، أنا أستغرب عماد. إحنا قبل لنطلع الإجازة اللي هي يعني كانت يعني مفروضة علينا، مو إحنا حابين إحنا نطلع إجازة، قلنا إن حلقات مسجلة

0: قلنا صح؟
1: تصدق انت حطيت بعد كل حلقه يقول
0: لا وين كان وين كم زين الحين شلون ويننا يعني والحلقات المسجله اللي تنعرض شلون ويننا انا مو فاهمه
1: اعترف وقفني واحد قال لي حلقتك اليوم تيان قلت له صدق مشيتها وياه لان مش كثر بابا شرح
0: انزين المهم يا هلا وسهلا فيكم ونبتدي معاكم برنامج اي اف ام من اذاعه بحرين اف ام على 93.3 اف ام لان في ناس وايد داشين علينا على تيك توك يقولون وش ذا وش ذا وش ذا
1: ذا
0: ذا هذه الاذاعه إذا حت بحرين
1: أدري صار عندهم كونفيوز لأنه ما في برنامج في ناس مخدية كذي يتقدم في إذاعة رسمية فما علي هاي البرنامج يختلف تماما في طريقة طرحه شكرا للمتابعة نلقاكم غدا في حلقة
0: لا لا لا ليه ما بدينا حياكم الله بيا أهل وسهلا ونحن بنوجه تحية لكل الأهل والأصدقاء في البحرين وأيضا يشاركونا التردد الأخوان والأصدقاء من المملكة العربية السعودية الله يحفظ
1: الله
0: السعودية
1: يا رب آمين. يحفظها الله من كل شر يحفظ إن شاء الله المملكة العربية السعودية من
0: آمين
1: كل شر يا رب
0: آمين يا رب
1: وحسبي الله ونعم الوكيل
2: آمين
0: وأيضا نحب نوجه تحية لكل الأحباء في الإمارات الحبيبة تحديدا من أبو ظبي على 88.4 FM ودبي دار الحي يا مرحبا مرحبا حياكم الله طبعا عندنا التطبيق اللي ممكن أنت تنزله في تلفونك وتسمعنا من خلاله أختي ماريا حبيبتي من قطر يا هلا وسهلا فيك
1: والله ونعم
0: إيه تقدرين يا تتابعيني على التيك توك يعني حاليا أو أن تنزلين هذا الأبليكيشن اللي بتسمعينه حين تسمعينا في أي مكان كنتي في العالم
3: Download the Bahrain TV and Radio app
0: وإن شاء الله أتمنى إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله الترددات تكون في كافة دول الخليج بإذن الله نبتدأ نقول بسم الله خلاص ولا عندك شيء تبي تقوله
1: إيميل يلا
3: IFM 93.3@gmail.com
0: تحية أكيد موصولة لكل أصدقائنا الآن اللي يتابعوننا لايف على تيك توك حياكم الله
1: علاوي حبيبي تحية خاصة من علاوي العراقي من سويسرا تحية خاصة لك يا حبيب قلبي وربي يحفظك يحفظ أهل العراق وشعب العراق الجميل حبيبي علاوي تسلم يا حبيبي تسلم.
0: يقول لك كم نتيجة ليفربول إذا ممكن
1: أنت سألت الناس الغلط احنا ترولنا لنا في, في الفيلم كله
0: انزين يا مرحبا واحنا نحبك هواية يا علي ونحب كل أهل العراق أكيد تحياتنا لكل من يتابعنا حياكم الله نبتدي ونقول بسم الله ونسمع هذا الفيديو اللي هو بيكون عنوان حلقتنا اليوم
4: لو هي كل شوية لازم تفكرك إزاي تعملها فدي مش علاقة دي وظيفة هي عمرها ما قدمت عليها لأن في مرحلة ما الطلب المستمر للإحترام والتواصل والمجهود والاستمرارية بيبقى مرهق مش لأنها بتطلب كتير لكن لأنها تعبت من أنها تتوسل لحاجات المفروض تيجي بشكل طبيعي وده اللي معظم الناس ما بتدركوش مشاعر الست نادرا ما بتختفي في يوم وليلة هي بتختفي من خيبة أمل ورا خيبة أمل من وعدة كسر ورا وعدة كسر من رسالة جهلت ورا رسالة جهلت من عذر ولا عذر لحد ما بيجي يوم الست اللي كانت بتحارب عشان العلاقة بتبطل انها تحارب بتبطل تشرح بتبطل تفكر بتبطل تهتم لان اول ما تدرك انها بقت بتعلم شخص بالغ اساسيات الحب والاحترام العلاقة بتبدأ تموت اسرع من ان اعذارك ما هتلحق تنقذها الشخص الصح مش محتاج تفضل تفكره انه يهتم هو بيهتم لانه عايز يهتم
0: انت وش فيكم انت
1: انت اللي غربلتونا
0: لا دم لا احساس
1: وانت وايد تطلبون وايد تبتزون الانسان
0: لا اله الا الله
1: خلصونا بقى
0: ابو الهول لو نطق كان نطق
1: عاد انا مو مطلوب مني طول عمري انا بس انا احبك واموت فيك سالفه
0: ما قاعد تقول لي بس على الاقل اهتم
1: شو اسوي انا بدي شغلي واذي
0: لا تقدير
1: اي شو اقدر فيك
0: شو
1: اقدر فيك شو مساوي انت شو مساوي عشان اقدر انا
0: شو الحياه
1: لا ما اطبخ الدشين لا بيضه تسوين
0: اقعد اشحت منك اشحت منك
1: شحتين بعد ما شعرت شحتينه كله تبون شنو انت
0: والله
1: تو شارين علب 400 دينار
0: ترى بقول لك شيء والله العظيم ترى العلاقة هاي مللتنا في الحياة
1: والله انت
0: والعلاقة هذه ريال والمرأة تعالي انزين فهمي
1: كله نبي على قولك

0: جوجو جوجو
1: جوجو
2: اسمها جوجو
3: ولا نفس بالعربي.
1: انا مفروض يعني صراحه
2: مللنا
1: يعني لازم اتحكى
2: مو متزوج انا شلحالك
1: لازم الواحد يتكلم ويقول لازم المره تقعد
2: وليش ما تنطرين
1: انها تتوسل منك
2: وليش
1: ارجوك ارجوك اهتم فيني
2: وليش ما تنطر ليش ما تنطر لما شيء لعنده ايه
1: بقول لك شيء
2: ترى الواحد اللي بيجي بيقول شيء بيقول شيء من كثر ما تطلب بس يهون ما يبي
1: لا بقول لك اكره شيء
2: انك جهون مسامحه جهون
1: اكره شيء انك تطلب الاهتمام تطلب الكلمة الحلوة تطلب المشاعر
2: يلا سليهم سليهم
1: ليش ليش هل مطلوب على الزوجة دائما تتوسل هذه هالمشاعر هذه وكأنها تشحت منه يعني شو السالفة
2: يلا يلا قل لها رقم التليفون قل لهم رقم التليفون
1: والله بس فهمونا في ذي النقطة
2: مللتونه
1: لازم المطلوب انها هي كلها تتحكى وكلها تطلب وكلها استغفر الله العظيم انجل ما نبيهم بالطقاق اي والله ترى فوقنا
2: بس ما نبيكم افكرونا من شاركم سولفة اي
1: لا يعني لين متى والله نبي اجابة نبي اجابة على هذه السؤال
2: شوفوا هاي رقم التلفون يلا ها يلا
4: 1-7-4-50-50-6 من خارج البحرين اضافة فتح الخط زائد 9-7-3-1-7-4-50-50-6
2: يبا الله صدقت يا أخوي إيه تزيلوا طحنة
1: لحظة سمعت في الفيديو شو قال لك الريال شو قال قال من كثر ما هي يعني مسكينة كلها تتأمل فيه الخير تنتظر منه بعدين يصيدها هي برود
2: ضمور ايه عاطفي
1: بالضبط خلاص يعني خلاص ما ترجى منه ولا شيء الرجاء بالله سبحانه ولا هو لا ما منه رجاء
2: ولا ولا اتكلم ولا
1: ما منه رجاء ما منه الو مساء الخير
5: مرحبا مساكم الله بالخير
2: مساك الله بنور السرور
1: حياك الله
5: يا الله حيكم
2: من معنا
5: ابو محمد
2: هلا يا ابو محمد
5: هلا والله هاي لعاني انا الاهتمام يعني عيس وياها لمح لها اخر فتره
2: اي
5: اول ايام شحلالاتنا حلوين كناري
1: لا انت
5: الحين واذا ما اهتمت فيها ايه اكيد عندك شيء ثاني شو خاشع شو مساوي شو مهبب اكيد شايف لك شوفه ما زال رايك لا يهتم يهتم في مشاعركم يجيب لكم يسوي لكم ولن طرب شيء صار صعب عليه
2: نوضح اكثر محمد ايش كثر زواج محمد مسامحه
5: تمام
2: ايش كثر فتره الزواج
5: 4 سنوات
1: 4 سنوات وهاللون هاي عندي 20 سنه شو بتسوي
5: عاش بتساوي شنو؟ هيش محببة عاش بتساوي. هيش محببة.
1: بقول لك شيء بقول لك أبو محمد هي المرة مو بلازم تتكلم وتقول لك إيش تبي أنت لازم بروحك.
2: شنو ينجم ينجم هو؟ هي ينفتش الفنيال.
5: وارد يبني.
2: يبني لا ما أدري من تقول لك.
1: إيش فيكم مع الورد؟ ما له شغل الورد في السالفة إحنا هي تبيك أنت بروحك. القصد المرة أبو محمد شو يصير فيها؟ تحب الكلمة الطيبة الكلام الحلو الدلع الأسلوب الحلو الجميل
5: عيازنا راكبين ونوصلين ونصبح ونمسو ونقول كلام حلو آخر شيء
1: شنو
5: وانت بتروح
1: أي يعني انت بتقول أم محمد أسلوبها هي أسلوبها اللي مو بحلو يعني هي اللي
5: يخلي أكيد ولا أفتكر وقلت لها أنا من كم يوم كتورة
1: ما فتح هي معاك ولا تسمعك ولا ما تدري عن السالفة
5: لا دوام مفتكي منها دوام
1: من كذي ما
2: شنو قلت لها آخر شنو شيء آخر شيء قلت
5: شنو
2: قلت لها شنو قالت لك
5: مشاعرك اتجاهي صار كلش باردة ثلج
1: إيه باردين انت
2: هي اللي قالت لي هي ترى أبو محمد مو رايي
5: أنا قلت لها
2: إيه انت اللي قلت لها
5: اتجاهي وين اهتمام الشغير صار ثلج مو منك فايده
2: اي
5: تبي تقول لي تبي زواج تاخر نبي علاقه حب قبل شحلات الحين مول
2: انزين ابو محمد يصير
6: شفاف عاطفي
2: يصير اسال سؤال كلش خارج الصندوق ما له علاقه بموضوعنا
5: عادي
2: تسوي لك عيش اعلاني هي
5: حدا بوستر انا اخف شيء واطلع
1: حدا بوستر ايش دخل عيش اعلاني في الموضوع ممكن
2: لا لانه هذا يعطيك

0: معيار الوضع الحل اللي هو فيه ابو محمد. يارك الله يا ابو محمد اشتر ورد اصفر.
1: بس عن طلاب بس قلت له انا الحين شوف انا قطت عليها ناخذه ومشيت عنها.
2: انت الحين شنو تهددها؟ انت تهددها ابو محمد تهددها؟
1: قلت له بتزوج عليك كاش.
2: الله اكبر تو 4 سنين بتزوج عليها؟ ايش دعوه؟ لا اله الا الله. ما صبرت
1: بعد
0: رجال يبي مشاعر يبي عواطف ما في.
2: يمكن منك انت، انت اللي ما تبادر ولا تسوي.
1: احسن مني مثل توم الحسنة قال اغني لها انا.
0: ولا انا يمكن انا كله تغني لها.
1: هاي مشكلة
0: صوتي
1: حلو يعني.
0: زين خلنا نسمع شيء محمد.
1: حطك
0: الصحة والعافية. الله يسلمك يا مرحبا يا مرحبا
2: حياك الله
0: من داخل البحرين على هذا الموضوع الشائك اللي ان شاء الله نوفق في ان احنا يعني نوفق راسين بالحلال والاستقرار. من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6 1-7-4-5-2-5-2-6 ابو محمد اظهر لنا بان الموضوع عكسي، البرود من جانب المرأة وهو من يشحذ ها
2: المشاعر.
0: هذه المشاعر.
2: لحظة عماد أنا بقول لك شيء، شنو ذي العلاقة اللي أنت طول عمرك في هالسنين هذه وأنت تحس إنه تستنزف مشاعرك، تستنزف إحساسك، يستنزف كل شيء، خلاص تحس إنه أنت بس شنو العلاقة هذه؟ والله العظيم من يتقبل على نفسه كذي؟ هذه العلاقة السامة يسمونها علاقة سامة،
0: علاقة مفروض سامية بس انتو يعني حولتوه الى سامة يا جماعة.
2: والله الحظيم ما يصير. انت حل انت تبي تتزوج عشان تكون مرتاح ومستقر عاطفيا؟
0: ها انتو شد لا حل فيكم كله عاطفيا عاطفيا.
2: ايه العاطفة وايد مهمة، بقول لك شيء وايد العاطفة مهمة خصوصا عند المرأة. والله العظيم ترى هي ما تبي شيء،
0: ما تبي شيء.
2: لا والله ما تبي شيء، كلمة حلوة، اسلوب حلو، تعامل حلو، بس والله ابسط الاشياء تبي.
0: خلينا نشوف اذا في احد بيرجع لها موضوع من خارج البحرين.
2: لا انتو
0: 0973-1-7-4-5-2-5-2-6 من خارج البحرين 0973-1-7-4-5-2-5-2-6 من داخل البحرين 1-7-4-5-2-5-2-6
3: قلتها صح انا؟
2: شوف هذا اللي يقول لك كله ظالمين هو أكبر ظالم، اللي يقول إن إحنا كله ظالمينهم هو أكبر ظالم. أنا عارف هاي السوالف ولا اللي أنا ما نخسر ها، أنا ما نخسر، أنا يخسروني ولا أنا شنو أغنية حب المجدي الجديدة اللي بطتها أبدي أنا؟ أنا يندم علي. لا عبد المجيد عبد الله
0: هذه الجديدة.
2: أنا ما يندم علي، أنا ما عمري أندم. هذه أكثر واحد يندم، هذه أكثر إنسان يندم
0: والله
2: في الحياة.
0: قال اللي في قلبنا، قال اللي في قلبنا عسى الصحة والعافية.
2: ألو مساء الخير.
0: كل ما أقولك وين تروحي تخلوني أهوى
4: النور.
2: حياك الله يا مرحبا.
4: هلا حبيبتي شلونكم في أخبارك؟
2: هلا فيك من معانا
4: أم ريم.
2: حياك الله أم ريم.
4: هلا والله
2: أم ريم. يعني لما المرة بتي تتحمل هالوضعية هذه اللي قاعدة تستنزف منها من حياتها، من سنينها، من مشاعرها؟
4: والله معاناة الكل حتى الطرفين، يعني أنا ريال
2: حتى الريال
4: يعبر بلا إلا أنا ريال، يعني المرأة كلامية سمعية وايد تحب تسمع. الريال لأنه هو بصري فبالأفعال، يعني شلون يعني هو في باله لما أنا أروح الشغل وآيي وأسوي وأفعل. أنا يعني قدمت،
2: يعني قدمت. أنا سويت اللي علي، يعني اللي أنا
4: أنا قدمت والمفروض أنا اللي أشكر، يعني أنا اللي ألقى الكلمة الطيبة. هلا المرأة لأنها عاطفية أساسا فيعني تفكر أنا بعد ترى أحتاج الكلمة وبي يحتويني وبي يقول لي وبي يسمعني كلمة طيبة. هي في البداية كل واحد يسوي ذي الشيء من خوفه. لما ينتقل الموضوع إلى التزام واجب
0: كنا مجبر عليه
4: يحس أنه يعني واجب بسوي.
2: إنزين تخيلي لا أفعال ولا كلام، شنو ذي؟ واحد لا أفعال ولا كلام. شو تسوي هني؟
4: الباب الشرقي
2: بعد يعني
4: لا فعل كلام. يعني لا بتسوي وبتجيب هدايا وانت ساكت ولا بالتحكي وانت يعني ما تدفع بعد هذه بلاء.
2: بلاء من رب العالمين.
0: يعني لا يبذي ولا مشاعر.
4: يعني في ناس يعبر ما يعرف مسكين، يعني تجي ترى ما يعرف يلبق لك كلمتين، اهو كذي طبعه ما يعرف بس يعني

0: يجيب لها العشاء اللي بخاطرها، يتذكرها بشيء اذا لو شيء بسيط، فهي في بالها على طول يتذكرها، بس ما عم يتحكى.
1: اما اذا هو يعرف يتحكى
0: وبعدين استوى قتم،
1: اي يعني انت قلتي نقطه مهمه،
2: لأنه خلص البدايه الموضوع في الملشي، خلص كل الحكي.
1: لا بعد عماد
0: دفع مهار،
1: هي قالت نقطه مهمه، قالت طبيعه، يعني هل لان طبيعه الرجل تختلف عن طبيعه المراه فممكن يصير هاي التصادم؟ لان هو يعني
0: ترى لاخر يوم تدور الحكي.
1: اي والله اي والله
2: لاخر يوم،
0: لاخر يوم
2: يعني في شنو؟
0: وهو لا هو بس يبي الاستقرار، لان الريال بالنسبه له كل شيء
2: تنطر لاخر يوم.
0: يعني هو الريال كل شيء مرحله البدايه، بتكلم بعبر بقول، بعدين تزاودنا احنا باستقرار،
2: يبي هدوء الريال، يبي هدوء،
0: هدوء خلاص. انا عندي بيتي، عندي اموري، اهم شيء اموري تسلك. بعدين حصلت البيت واستقرينا، الحين بعد خلاص مرحله غير، كبرنا اليهال، الحين يرد على شنو؟ يروحق عقب الربيعي.
1: اي اي بالعقب، هذه مشكله بعد، مشكله ذي العقب،
0: وطقت شابدها من الدنيا ومن التدريس ومن اليهال كله، ما تبي ذي الوقت خلاص، عمليه عكسيه.
1: ما شاء الله مريم، عشتي كل المراحل ما شاء الله عليك، يعطيك العافيه حبيبتي. اي
2: شكرا يا مريم، شكرا. من داخل البحرين 17452526، انت لا تلاقين المراه الحر يلهم يطحط الحر فيها. من خارج البحرين 0973-174-5256. خارجي
1: خارجي. ألو مساء الخير.
3: ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: علاوي
1: مساء الخير. الله العب العب العب.
2: يا مرحبا يا علاوي، يا مرحبا.
1: شكو ماكو علاوي، شو اخباركم؟
2: احنا بخير دامكم بخير علاوي. انا عارف انك رومانسي مع المدام.
3: اوه انا هسه مع اختي ايمان، اختي مريم، اختلف اللي كانت قبلي المراحل اللي قالت عليها، هاي مراحل مو من الانسان اللي يحب. انا بالنسبه لي صار سنتين، تعرفون انتم ما ممكن تحكي معاكم، كانت هي ما جايه عند السويسرا، اجت وصلت للسويسرا يعني زوجتي، يعني احنا ما صار لنا 25/7 وصلت بهذا الشهر يعني. وانا اختلف مع اختي، اقولها لا المراحل انا مو هيك، لو اكون رجال تحب بالبدايه تصير المرحله الاولى الحب، بعدين يبدي العشق، وبعدين يصير الهيام. هاي المراحل بالنسبه للرجال اللي يهتم وليحب.
1: الله.
3: انا زوجتي اشوفها مثل الورده، لازم يوميا اهتم بها، ما حتى لو ما عطتنا عطر هي تكفي. انه
1: يعني اذا ما اهتمت فيها يا علاوي تذبل الورده.
2: هذه اذا كانت ورد.
1: ايه. تذبل الورده.
2: تاخذ صباره تسقيها كل يوم.
3: بدون هالمه. اخوي عماد، انت اذا شفت ابو الولي يبيع ورد حتى لو ما اشتريت منه، تجيك منه ريحه حلوه طيبه. فهمت علي شلون؟ النساء هيك يعني، النساء المفروض
1: هيك الكلام، هيك الكلام. والله
3: المفروض اي هو العشق، هو العشق، العشق والحب والكلام الحلو يطلع من الانسان اللي يحب الانسان اللي حتى لو ما اعطتنا هي اهتمام، انا ظل احبها لان انا احبها.
2: يعني انت تقول يا علاوي ان المراه عشان تزهى و تتورد اكثر لابد ان انت تهتم، بس بقلب صادق، بانك تعتني فيها من خلال
1: بنية صافية. بنية صافية
2: بس يقال الوردة،
3: اذا يكون يحبها اخوي عماد، اذا يكون يحبها لو 20 سنة، لو عمر فوق عمري انا ظل احبها، هي ظل شوفني احبها يعني، هذه واهتمامي بها تعطيني هي هذا المعنى الحياة. انا اللي شغلي وتعبي وكله بس اشوف وجهها يروح كله.
1: الله سلام. الله الله
2: سلام. الله يخليها لك يا علاوي، الله يخليها لك،
3: الله يا رب،
2: يخليكم حق بعض يا رب، ويبعدكم بعض الناس، يبعد بعض الناس عنكم. ومثل ما تفضل اكد علاوي ذكر الورده، ها
1: اي وجه القمر، وجه القمر،
2: اي اي
1: وجه
3: القمر. انا هاي احب
2: الاغنيه
1: وجه القمر.
2: حبيبي علاوي
3: بالتليفون وجه القمر، انا سجلها بالتليفون وجه القمر.
1: الله الله الله يخليكم حق بعض ان شاء الله يا علاوي، وشكرا على التواصل والاتصال. ناخذ اتصال احمد بعد. الو مساء الخير.
2: يعني انا سولف يا واحد نفس علاوي بعد ثلاث اربع اشخاص اعرس اذا واحد نفس تفكيره.
4: الو
1: الو مساء الخير.
4: مساء النور، السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
4: شلونكم طيبين؟
2: يا مرحبا.
1: حياك الله من معانا.
4: ما شاء الله، اوه يا قلبي، اوه. من اخر تحمل.

0: عبد الله.
1: اوه كيف على الجار على هالبرنامج يا عبد الله، طقيت طقه.
0: قول وانا اخوك.
1: لا لا بصيح، لا تعطيني موسيقى. شوف الريال الاولي انا اتفق معاه في بعض الكلام اللي قاله، بس بضيف عليه ترى الريال متى يقوى؟ في البيت شهر متى استقبلته كلمه طيبه؟ ترى تقص عليه كلمتين بيطلع اخر دينارين في اخبار
0: هم اللي باقين دائما.
1: يعني هي ترى كلها مقاصفه، في النهايه الريال بيقوى زوجته.
2: شلون شلون شلون كلها مقاصة؟ أنا ما فهمت يعني، خل شوي.
1: لا يعني المارا ناس ما قال عماد
2: أيوة
1: صار ينعال 400 دينار بشتري 400 والله باكرة في ليل ونهار بجيب 400 وآخر شيء بدينارين بوديها نفس المشوار نفس البنتلي واليارس نفس الشيء.
0: لا مو
2: نفس الشيء. إنزين لحظة أبو عبد الله، إحنا سؤالنا
0: عبد الله
2: ليش في بعض
1: ابو
2: عبد الله، ليش في بعض الرجال يعني صعب انه هو يظهر مشاعره، صعب انه هو يقول كلمه حلوه، وكانه هي الزوجه لازم بس طول عمرها وهي تطلب الاهتمام.
1: لا
2: وتطلب
1: طابع. يمكن في ريال يستحي خجول يعني عبر عن مشاعره بس ساعات خجول، يعني
2: خجول برا على البيت مو خجول. سبحان الله
3: سيده تهمتيه بالخيانة. سيده
1: زوجته لا زوجته يعني ساعات قدامها الحين هو رجال البيت، هو عن في البيت عن في ايش ممكن يعني داخلك طفل انت بس ما يطلع قدامها تستحي يعني في امور ما تطلع
2: العبره
1: يعرفون دي شيء زين النهية احطها تاج على راسي وادور فيها والله اللي تبي بس كلمه حلوه يا ينشاف البر والبحر وينك ويا من أكيد ربك أهم مني. ما في مقارنة بين الزوجة والرابع، ما في مقارنة بين يعني ما يصير تقارنة.
2: أي المقارنة خاطئة.
1: أي فلا أنت ما تبيني أنت ذي أنت ذاك، هي تعبين زين عطي كلمة حلوة تعالى قصي علي كلمتين ذي.
0: أنا أقول لك تعالي قصي علي، أنا أقول لك تعالي قصي علي، أنا أدري إن قصي علي.
1: أصدمك أنا؟ أصدمك؟
0: يا ريت.
1: أكاهي أمي في السعودية أنا.
0: شش؟
1: يا أمي أكاهي ما بيها السعودية.
2: ها بتوديها السعودية؟ إيه تستاهل تستاهل، وادي السعودية تغير جو.
0: ما بدك
1: ما تستاهل وتسمع الكلام بعد مو من وراها أقوله.
2: إيه.
1: ترى الريال أنا 15 سنة معاها.
2: ما شاء الله.
0: العمر كله.
1: وأحبها وأحطها تاج على راسي.
0: سلام. بعد احلى من هالكلام بعد ايش عقبه بعد هاي الكلام هاي الكلام الزين
1: والله يعني ما حد كلامكم الله سبحانه وتعالى يعني انت ساعات في خاطرك بس كلمتين بتيك هاي باشلونك تغديت كليت انت الحين توك ماكل يبا كليت اسوي لك شيء ما اطباق لك انت ما تبي شبعان طفحان هم قبل الاكل
0: طبيعي
2: هاي اللي نقدر عليه احنا ما عندنا شيء ثاني الا نتكلت تعشيت
1: لا بس ايش بتي بيزات للريال كدود المراه مكدوده
2: الله الله عليك الله عليك يا ابو عبد الله الله عليك اي نعم كداد
1: بس يشكي لها كلمتين دي يبا هاللون انجزت جيت تقول لها والله انجزت سويت 1-2-3 هو يبا هاللون عطي سيناريو عطي جو
2: عطى جو اي عطى جو
0: قصي علي انا بديش تقصين علي اي يعني اكثر من كذي
1: والله بيها قص علي تقص علي والله خذ قص علي قابل والله اقول لها كي اقول لها قصي علي قصي علي اللي تبينه وزود
2: لا عبد الله يعني الواحد بعد يبي الشيء يكون
0: هو اللي يبي المشاعر الحين هو اللي يبي الهضم
2: يكون حقيقي يعني يكون
1: الفلوس كلها فلوس عادها زي زود
0: هذا هو يمك يعني اوكي
1: ها والله عماد يشتغل لك شنطه قد التليفون الايفون 500 دينار كلينكس واحد تفول باربع ناس
0: عمره واحده فولت انا هاي اللي بتشبي
1: هي
0: حرقة
1: لا بس لكن
0: تستوهل كم تستوهل ولا ذيك 400 دينار بطة تشبري انا كلها نتفتي
1: انا دشيت وياها محل
2: شو اسمه؟
1: سي اتش
2: لا تقول المحل لا تقول اسم المحل
0: ايه ايش في ذي؟
1: تبيع كليتك وديش
0: تبيع شنو؟ كليتك ايه شو تجيب؟
1: اذا شريتك عندي الثانيه وبعتي اياها
0: بسم الله عليك بسم الله عليك يا ابو عبد الله بسم الله عليك
2: الله يحفظكم ان شاء الله

0: درب السلام ان شاء الله. درب السلام
1: ان شاء الله تردون بسياره واحده وانتم جايين ان شاء الله يا ربي مو متفرقين يا رب. الله يحفظكم يا ابو عبد الله من داخل البحرين. والله طلعوا رجال هم اللي يعانون يا سيما،
0: يعني قص علي
1: مش عارف ايش في صبي مو راضي يقص علي.
0: يقول لك قابل قابل
1: بحرين فين من داخل البحرين 1745256 1745256 من خارج البحرين 0973174526.
0: ايش تقولي تكذبون؟
1: بعد على كله قال الريال، قاعد يقول الريال من قلبه قاعد عنده المساله عكسيه هو الريال، وفي غيره انا عارف ان في غيره كثر
0: بقول
1: كثر
0: لك.
1: هم من يعانون هذه المعاناه.
0: بس احنا لو نتكلم بشكل عام كطبيعه رجل عموما، ترى احنا يعني خصوصا الرجل الخليجي طبعه شويه يعني تعرف اللي
1: نظر نظر يمكن شوي
0: يعني فيهم شوي
1: ملاقة
0: تحس شوفة الناس على
1: أنا بعرف ولا لأني أنا مستغرب أنا
0: يعني
1: شعلي الغرور
0: ما أدري يعني هدي شوي
1: خوي يعني. عرف أفعك لا تشاط لا تشاط تعرف أفعك وتسوي لي البيت برديك
0: والله هدي شوي هل الأمور تكون طبيعي
1: العظيم وحتى انت بعد حتى انت هدك قال لي شلاوي ورد في فرق الزرع ترى في وايد انواع في ورد في ياسمين في روزجي في مشموم في صبار في
0: الو وفي علقم وفي علقم
1: في جرجير في رويده ترى خلش ورد يا الورد عطنا الو
0: الو مساء الخير
1: الو اخوي
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام حياك الله
2: يعطيك العافية
0: الله يعافيكي من معاي لو سمحتي
2: شهد
0: مو يكلمينا
2: من السعودية
0: يا مرحبا يا مسهلة حيا الله شهد حيا الله للسعودية
2: يا الله يعطيكم العافية
1: الله يعافيك
2: ذكروني بس وش كان الموضوع تتكلم
0: عليه يعني شهد نبي نعرف ليش بعض الرجال احنا يعني رجالنا الخليجيين الله يهداهم دائما المرأة لازم هي اللي تطلب من الاهتمام طول العلاقة وهي تطلب من انه يقول لها كلمة حلوة يبادر ويسوي ويفعل ليش دائما المرأة في حالة استنزاف ليش ايوه
2: ما ادري الرجل الخليجي كله يبي هو اللي يعني عرفتي معود ما ادري الامهات هنا عندنا بالمجتمع الخليجي
0: انه لازم دائما هو اللي يهتمون فيه يعني
2: يبون احنا اللي ندلع احنا نربي واحنا ندلع واحنا نهتم بالبيت واحنا كلش علينا
0: اي وانت انت ايش رايك في الموضوع يعني هل هذه بتكون علاقه صحيحه بهالطريقه اذا هو دائما هو اللي يطلب هذا الشيء وهي ما لها حق يعني
2: هو يعتمد على يعني الشخصين نفسهم بس انا ك يعني انا رايي ان صراحه احس المراه هي اللي المفروض يهتم فيها ويراعى مشاعرها ودائما تسمع الكلام الحلو الرجال عاد من بين فتره وفتره
0: اي يعني عادي
2: اما بشكل يومي يعني
0: مو حلو حق الريال كذي ريال يبقى أيوة حلوة
2: وفرض يعني هو جلف مو الرجال كذا اسمه جلف
0: يعني
2: أحس يعني مو لازم يدلع وهذا يعني أحسه ما
1: يعني خليه يصطلب
2: خلو
0: لا
3: محكومين خرابي ما تمشي علي أنا
1: زين شهد انت احس ان في احد معاك قاعد يلاقني شيء
2: لاش دعوه
1: بروحك اوكي زين
2: لا ما تحت التهديد ابدا
1: انزين انت مو تحت التهديد ايش رايك في المراه اللي دائما تقول الرجل الخليجي بالتحديد لان الاجنبي احنا نشوف ايش قاعد يسوون زين بس الخليجي بالتحديد دائما لازم اطلب منه او اتوسل منه المشاعر لازم اشحذ منه المشاعر لازم اذكره دائما انت ترى زوجي وحبيبي لازم على الاقل تقول لي شيء يبرد الخاطر احنا شفنا الحين من المشاركين الرجال العكس هو اللي يبي المشاعر وهي لا
2: ما ادري بس انا احس المشاعر ما تطلب
0: ايوه اذا الله. ما الله عليك

0: برافو.
1: اذا ما جت اشكركم بداية.
0: برافو صح.
1: بس انا احسها ما تطلب اذا ما جت يعني.
0: اذا ما جت من نفس الواحد
1: من نفسها. اي خلاص
2: عاد تتخلون. تخلون.

0: هاي توه نازله توه الحين.
1: شنو؟ والله احمد لا ترى احنا 2026 ها؟ الو مساء الخير.
2: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله من معانا.
3: سلام يا رحمة الله.
2: ابو محمد معاكم.
0: هلا يا ابو محمد. تفضل يا ابو محمد.
2: استاذ عمر كيف حالك؟
0: طول عمرك.
1: يا مرحبا فيك حياك الله. تفضل.
2: يعطيكم العافية. يعطيكم العافية اولا على هذه المواضيع الاجتماعية.
0: الله يسلمك يا ابو محمد.
2: بالنسبة عن الاهتمام.
0: ايوه.
2: انا اشوف ان الاهتمام طبعا في الاصل لا يطلب.
1: ايوه.
2: اوكي. ولكن هو مطلوب من قبل الطرفين. الزوج والزوجة. ولكن في حدود المعقول. هذه أولا. ثانيا لابد من مراعاة الظروف أيضا.
0: لا إذا على يعني الظروف ما حد
1: إذا على الظروف ترى الظروف نحن يعني صراحة
0: زين
1: يعني
0: مو في ظل الظروف الصعبة أبو محمد هني يطلب إثارة المشاعر أكثر عشان نهون على نفسنا.
2: اي ولكن يعني لابد من مراعاة الظروف. يعني شلون واحد يبقي يوفر لقمة العيش حق هلا والحياة صعبة وفواتير الكهرباء والبترول وغيره
1: وانت تعالي قولي ايه واهتم فيني وقولي كلام حلو وسفرني وسولي وعطني صح الكلام
0: بعد وجهة نظر. شكرا
1: حكمة.
0: شكرا يا ابو محمد. شكرا
1: يا ابو محمد.
0: من داخل البحرين بس وقت الرقم ترى طويل ويملل.
1: 1-7-4-5-2-5-2-6. الو مساء الخير. الو
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. اتصال خارجي من معانا.
4: معك عبد الله.
0: والله ونعم
1: عبد الله من
4: يعطيكم العافية.
1: حياك الله من السعودية تكلمنا. يا مرحبا يا مرحبا.
4: عليكم زود الله يحفظكم. وش البرنامج والله ما شاء الله تبارك الله يعني الروح الحلوة والمرح اللي فيه لفت انتباهي تابعت الموضوع.
1: نعم.
4: وبرضو موضوع شيق
0: حبيبي عبد الله من ذوقك يا أخوي.
1: رأيك عبد الله أنت شو تقول يعني في الموضوع؟
4: بعطي رأيي بس على فكرة قدم الموضوع فيه يعني ما شاء الله بروح الحلوة والمرح فيه إلا أن موضوع حقيقي يهم كل أسرة ويهم كل زوج وزوجة. أنا رأيي في الموضوع ان على الجانب النسائي انها تاخذ الموضوع على اساس انه عناد مع الرجل في موضوع الاهتمام والاخذ والعطاء والكلمه الحلوه وكذا. ف
1: عناد ليش عبد الله عناد؟ هي
4: بقول لك ليش عناد. لان الرجل بطبيعه حياته واسلوب حياته من هو صغير وكذا يمكن فيه طبع الخجل عدم
1: المبادرة. نعم أيوة
4: أي. نعم خاصة الرجل لما يكون إيش في مجتمع أو في بيئة ما هي بذاك اللي تعطيه الشخصية اللي إنه يكون إيش جريء مع الغير. فأنت لما تشوفي عندك قصور من هالناحية تقومي تعاندي يصير قصور منك أضعاف مضاعفة من جهته. علميه شوي طيب. مثل ما قال أخوي البحرين اللي الأول يبي يروح السعودية أضحك عليه شوي.
1: أي عبد الله
0: شلون يعلمها عبد الله؟
1: لا هي تعلمه
0: محمد.
1: لا عبد الله هي تعلمه شلون إنه هو يعني يعبر عن مشاعره يتكلم ويقول
4: بالضبط. صدقيني الرجل يهمه الشيء هذا. ليش؟ لأن الرجل يهمه الاستقرار في البيت.
1: بس أنا يعني عبد الله في موضوع شوية في علامة استفهام كبيرة. برا البيت تصدق غير يتكلم ومشاعره حلوه ويقول كلام حلو ويعرف يتصرف مع زوجته يقول لك انا والله رجل يعني
4: لسه جديده هي على الحياه لسه جديده على حياته هو يعني لسه داخله في حياته شيء جديد يعني اصحابه اخوياي شيء قديم خلاص.
1: لا مو اخويا مو اخويا انت فاهمني انت فاهمني
4: اي مو على حسب على حسب انا ما حد الكل على حسب
0: على حسب البعض اكيد يعني اكيد يا عبد الله
4: على حسب على حسب. لا شوفي
1: الشاطر
4: برا في الامور كذا بعيد عن اهله اللي ما في خير لاهله ما في خير للناس
0: صح.
4: هذا في جانب معروف.
0: نعم.
4: لكن بشكل عام كل مره تبغى الخير بيتها تبغى الخير لاسرتها

0: تعلمه لازم تعلمه.
1: كوني قائدة في الشيء هذا، على الأقل خذي قائدتك في الشيء هذا. أنت إنسانة عاطفية، أنت إنسانة مصدرك الشيء هذا.
2: رجل
1: طبعا كتوم شديد كذا، هذا طبع الرجل كذا. لكن أنت طبيعتك الحنونة والرأفة والاحتواء ما تمارسي هالشيء مع زوجك؟
0: سلام عليك
2: والله، كلام سليم.
0: تسلم
2: والله.
0: تسلم يا عبد الله، يعني كلام سليم جميل.
2: يا بلنا الموضوع من نقطة ثانية حلوة بعد والله صج.
0: علمي
2: بقعد أنا بعد بعلمة شو السالفة
0: مين تعلم مين؟
2: يعني نحن المرأة متزوجة عشان تقعد بس تعلم في الريال ودود، شو السالفة ذي؟ يعني هو ياي متزوج مفروض متعلم وعارف وجاهز.
0: مباني
2: بابا بقعد بعلم
0: دور جامعة هو متعلم وذي
2: بعلم. لا يتزوج ذا هاللون ذا ولا يحم ما يعرف لا يتزوج خلي يتعلم.
0: ما عليه جماعة سامحوها شوي متاوشة.
3: يلا ناخذ يا جماعة ما فيش داعي للشوشرة.
2: ناخذ اتصال. ألو مساء الخير.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام يا رحمة الله.
4: صوت الشجي سيما شخبارك؟
2: أهلا وسهلا حياك الله.
4: الله يحييك والعمدة حبيبي شخبارك؟
0: يا مرحبا حبتك العافية.
2: والله معنا صديقنا نعرفه صح؟
4: فهد من السعودية.
0: والله حياك الله يا فهد. يا مرحبا.
4: ما في أحد غير يقول الصوت الشديد.
2: حياك الله فهد. حياك الله.
4: الله يحييك ويسلمك.
2: يقول
4: أنا بقول وجهة نظري وأتمنى أن ما حد يعني يسبني بطارة التليفون.
2: لا
0: ولو خذ راحتك.
4: أنا أعتقد ان السوشيال ميديا والمسلسلات والافلام اثرت علينا لان اسلوب الغزل والدلع والمياصه هذه احنا نشوفها في السوشيال ميديا والمسلسلات والافلام. يعني يمارسونها الغرب، يمارسونها اللي خارج مجتمعنا، حتى في خارج نطاق الزواج العلاقه الشرعيه. فيجون يشوفون يتاثرون فيهم يبون نفس الشيء. طبعا في الزواج في العلاقه الزوجيه الله ما قال غزل ومحبه ودلع، قال موده ورحمه. مطلوب وجود المودة والرحمة وعلى راس الاحترام أكيد. فأتوقع يعني أصلا حتى المرأة، أتوقع المرأة ما تدري إيش تبي. يعني مساء واحدة تقول الرجال جلف، شو تبين الجلف يقولش كلام شاعري وكلام غزل وسؤاله. إنزين وعلى السؤال اللي سألتيه حق الشخص اللي من شوي إن قلتي له سمعنا الرجال يقول كلام برا، لأن الرجال يحترم زوجته. احنا للاسف يعني
0: لا سلم على الكلام.
4: ما بنقول الكل
0: طبعا البعض
4: من مجتمعنا لا والله فوق البعض انه يعتبر الدلع والغلط هذا الامور خارجه يعني
2: خارج عن الاطار العائلي
0: خارج سقف الحلال
4: العلاقه الزوجيه. ايوه فبعد انا ارجع واثني على كلام ابو عبد الله، ترى الرجال بالكلمة الطيبة يسوي لي ينزلش نجوم السماء.
2: نعم.
4: فما يصير أنت بعد يعني في النهاية أنت المرأة، أنت يعني خلقوا على قولتهم ثلاثة أرباع المجتمع، أنت المدرسة، أنت القائدة.
2: بس فهد تقولون هالكلمتين والمرة طخ قلتوا هي مدرسة وقلتوا هي خلاص تبون المسؤولية كلها عليها وأنتوا ولا تسوون ولا شيء. أنا عارفة
4: من جنة تحت أقدام.
2: لا نعم نعم نعم بس ما له شغل بالموضوع.
0: تستاهل ما هي واحدة جنة تحت، لازم واحدة تستاهل تسكن جنة تحت أقدامها. قال لك علاوي لازم وردة، لازم تكون وردة. شكرا يا فهد.
2: حياك الله. مرحبا.
0: من أرقام مدخل البحرين قلنا من ساعة، ومن خارج البحرين بعد من ساعة قلنا. وخلنا ناخذ الاتصال.
2: يعني كلش مالك خلق
0: وايد طويلة رقم وايد
2: زين. ألو مساء الخير.
5: مرحبا يعطيكم العافية.
2: يا مرحبا حياك الله. من معانا
5: حنان. الموضوع يبي له يوم كامل.
0: يوم كامل ليش؟
5: أنت ويا ياسم مشاكل وأروح.
0: قولي سوي مشاكل سوي.
2: قولي.
5: أنا حاسة إذا وصلت المرحلة أن الرجال أو المرأة يشكون من قلة الاهتمام، أحس إن في أحد الطرفين وده إنه ينسحب.
2: تتوقعين يعني؟
5: يعني والله ما اهتمت فيني، والله ما قالت لي كلام حلو، والله ما قال. أحس إن في أحد خلاص ملل من العلاقة يبي ينسحب. تكة يعني.
0: ممكن يكون كذي يعني. مشكلة عودة يا حنان.
5: إيه لأن أحس إن يعني عادي ما في فرق، مرة أنت مرة هي، يعني بين الرجال والمرة ما في يعني هاي الأشياء يعني لا ما اهتمت فيني ولا ما قالت لي ولا أحس عادي يعني.
0: أنت متزوجة حنان؟

0: استنى لي 2026 بندش 2027.
1: اي والله انت متزوجه حنان؟
0: انا؟
1: اي
2: ايوه.
0: نغير الموضوع.
2: غيروا الموضوع.
3: بعدين عيب يعني. خليتوا الي على الصورين يعني.
1: غيروا الموضوع.
2: مثل
0: ما تكون ماخذه خبره.
2: اوكي.
1: زين احنا 90 خلص نطري سيما عند البوابه. قعدوا سولفوا مع بعض سوالف خثوريه.
2: يعطيك العافيه.
1: يا مرحبا يا حنان. يا مرحبا.
2: يعني بمنطلق تفكيرها هي ان اذا في حاله ان يا المراه او الرجل
1: لا
2: انه هو يقل اهتمامه او انه ما يبادر في شيء معناته انه هو احتمال انه هو مو بحب بالعلاقه ويبي انه
1: يوزو.
3: انت قلتولي جميع الامراض اللي
2: يتفكك من العلاقه.
1: لا يتفكك. لماذا يتفكك؟ لا ربما لا يستطيع. فلنستقبل هذا الاتصال.
2: الو مساء الخير.
4: الو مساء النور. يا هلا.
2: حياك الله. من معانا
4: ام خالد وياك حبيبتي.
2: يا مرحبا ام خالد. قولي حبيبتي تفضلي.
4: بخصوص الموضوع اختي، ترى الاهتمام ما اعتقد انه هو ينطلب.
2: ايوه
4: الاهتمام اي بالمواقف.
2: بالمواقف.
4: من المواقف. الريال كل ما يشوف زوجته واقفه وياه ومهتمة.
2: أيوة.
4: بأدق التفاصيل بيهتم فيها، مثل ما بياخذ بيعطي. أما أنتي تبين تاخذين وما تبين تعطين ما تستمر الحياة.
2: يعني الأخذ وعطاء مثل ما نقول، مثل يعني العلاقة ما يصير إنه طرف واحد فقط اللي بيستقبل، لازم في ارسال واستقبال على قولتهم. أيوة.
4: أي. نعم. فإذا يا شلون دوامك، شلون شنو صار وياك في الدوام. كلمة حلوة مو يدخل وتصرخ وتصرخ اقعد يلا يوز
2: باجد شدي تقول له اقعد يلا يوز.
1: ولد هذي مزوج.
4: لا قصدي العيال. عيالك
2: صار. العيال
4: هذا قلة اهتمام. ترى ان انتي ترى تدخلين مع الازعاج سوي له جو، هدوء في البيت، سألي تغدى كل شلون دوامك اياه.
1: يعني كوني وردة لكي يستطيع أن
4: مثل ما
1: يسقيها بالمشاعر.
4: مثل ما أنت تبين هو بيسألك كان يوم مثل يوم شو صار وياك، سويتي ما سويتي.
2: أيوة.
4: هذا الاهتمام يبتدي. أما تبين تأخذين وما تعطين ما تستمر الحياة.
1: سلام. سلام.
2: صح لسانك يا
1: شكراً
2: أم خالد.
1: شكرا
2: يا مرحبا.
1: شكرا يا مرحبا.
2: توقع يعني
1: تبشرين؟ لا عارف انا لما تقولين اتوقع تبشرين صح؟
5: حلو يعني شنو يعني مو حلو حلو.
2: المسألة محسومة يعني.
1: مبركب.
3: غلطان غلطان. شوف انا بقى انت غلطان.
1: في عندك ما عندك؟
2: قلت لك محسومة انت ليش؟
1: انا صدق منو تقول اتوقع والمسألة محسومة نعرف شنو وراها في الأخير. تبي تختم ما ادري حفظها انا.
3: الحمد لله والشكر. الحمد لله.
1: عموما قبل ما نختم معاكم اخواننا على التيك توك، شكرا جزيلا لكم صراحه على هذا الدعم المتواصل.
2: بقاي جروح يقول لانه ما في مشاكل. سيما تحب المشاكل، انا احب المشاكل.
1: لا ابدا.
2: انا
1: غلطان ريال غلطان. بيوت اختربت.
2: انا بالعكس احب العلاقات الوطيده اللي تصير
1: واضح
2: والتفاهم.
1: سانسين اذا تشوفينا متفاهمين يعني سانسين. طبعا قبل ما نختم معاكم مثل ما قلت اتوقع كلمات هذه الفول ستوب مال الحلقه. انزين ناخذ من كلام علاوي حبيبي ربي يحفظه من سويسرا. انت في يدك. اولا ناخذ بعد من كلام الشباب، انت القائد على فكره في البيت. من القائد؟ عزباش في البيت. عزباش في ما لا لا يبا انت الكل في الكل. انت اللي ضبطين البيت، انت اجواء البيت، انت القائد، انت المشاعر كلها،
2: انت الدينامو. انت
1: يعني ما ندش في الدراجات وايد يعني نطلع برا الدراجات شوي. انت الدنيا كلها. انت مو نص المجتمع. وقلناها المره الماضيه انت وايد اكثر من نص المجتمع خصوصا في زماننا ذي. انت المتحكم في البيت. فبالتالي اي بالتالي ترى فبالتالي انت بعد في يدك. يا تكونين ورده يا تكونين رصجيه يا تكونين مشمومه يا تكونين جرجيره تكوني رويده.
2: الله رويده. احب الرويد لليد مع الصالونه خيال.
1: هذا مذيعه شفت شلون؟
2: يعني أنا ما يندم علي. أنا ما عمري أندم. هذه أنا بس
6: ذكرتي.
2: أنا ما يندم علي. أنا ما عمري أندم. أنا يندم علي.
1: مش كثر.

0: اسئله تبي تغنيها عشان عموما مستمعي الكرام وصلنا ختام حلقتنا لهذا اليوم، نأمل بأن احنا وصلنا الفكرة وأشك في ذلك.
1: يا مرحبا،
0: نلقاكم في الغد بإذن الله.
1: حياكم الله،
0: يلا مرحبا. يا هلا يا
2: واحد نضية الخلق يضحك شلون يعني
3: ما عاد يرضي غروري.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أبوك عيسى عسيرا في الملا مثله، الواهب الملك والآجال والمال، تتعب ملوك البسيطة ما ترى مثله منهم نظير ولا في عصرنا الحالي. لله دره ودر الباس والجودي، لا باس عمرو ولا حاتم بما نال.
0: من أشعار حسين بن علي آل مشرف. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا. جديد الفنان عبد الله الرويشد ماني ألبوم بعنوان عبد الله الرويشد 2026.
1: هنا مجبور فيك
0: يتضمن 5 أغاني.
1: لا تحاسب ولا تعاتب وينك أعزم.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي أبل ميوزيك أنغامي وسبوتيفاي.
1: عادي لمن يخونك.
0: إنتاج وتوزيع روتانا.

0: Acho, acho.
1: جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
2: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
1: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزيك، أنغامي وسبوتيفاي. توزيع روتانا. جديد الفنانة وفاء عماد، جروح جوايا.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: قد كان أكبر مصلح يرمي لما فيه صلاح بلاده ويشير، يمشي ومنفعة البلاد أمامه ويسير، والآمال حيث يسير، ويرى رعيته بعين عناية ما مسها الإهمال والتقصير.
0: من أشعار محمد صالح النجفي بحر العلوم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

إرشادات العودة للمدارس. العبور الآمن. العبور من الممرات الخاصة بالمشاة عند إضاءة إشارة المشاة باللون الأخضر. الانتباه أثناء العبور وعدم الانشغال بالهاتف أو استخدام سماعات الأذن بشكل يؤثر على السمع. النظر لليسار ثم لليمين ثم لليسار مرة أخرى، والتأكد من خلوه من المركبات. تجنب ممارسة الرياضة أو اللعب بالقرب من الطرق الرئيسية والفرعية. مع تمنياتنا لكم بعودة آمنة.

بحرين FM على هواك.

0: جديد الفنان فهد الكبيسي. خذيتني كلي
1: خذيتني كلي دلال وتغلي، نشفت ريجي ما يفيد العتب فيه.
0: حاليا على يوتيوب يانكو بلاي، أبل ميوزك، أنغامي وسبوتيفاي، توزيع روتانا.

0: وحشتيني، رسمت الليل وغيابك عطاني لون، نثرت آخر هدية من يديك بلوحتي وتشكلت لي كون، زرعت الوقت في البرواز يمكن لا نبت ينبت دقايق من ورق وغصون، وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي،
1: وحشتيني وكل ما مر ليلي قلب وجاعي.

0: وحشتيني وانا ما اشوف لغيابك سبب يا قلبي او داعي. وحشتيني وعاد الليل يتنفس غناوينا. وحشتيني ربيع القلب يتهجى اسامينا. يا ليت البارحة في ذاكرة امس جمعتنا والحنين اللي فقدنا يجتمع فينا. وحشتيني
1: انا مشتاق
2: بحرين FM على هواك.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: أنا ابن عيسى وعيسى وحده بطل الهيجان والواهب الأموال والنشبا، 65 عاما حكمه وبها أعطى وأطعم حتى أنهض العربا.
0: من أشعار سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

تطريق.

عشان عاد الدنيا فلا غريب.

0: الروح.
1: تعب تدور عن رضاك، كل الدروب مشربكة، مشيت بأحلامي وراك، عمري ضياع أستهلكه، تغيب ويطل الهلاك، تطل وتطل بركة، فلا ضياء إلا ضياك، الأرض دونك محلكة، أكسى ويكسرني بكاك، هالقلب عينك تربكه.

الأوليين بسطوا معنى الفرح، خلوه يكون زاهي، تك دم تك دم تك دم تك دم، حروف بسيطة صاغ الحانها محمد بن لعبون وصار اسمها

تامري وصوت الناس اللي نحبهم. بحرين الأم فيها مكان دايما للفرح. إذا كنت تحب السامري، بحرين الأم على هوا.

تشواق فيني وامتع مشتقت لك وانت الهوى والامنيات وانت الفرح وانت الفصول الاربعه بدونك اوقاتي تموت بهالحياه وتمر في قربك ثواني مسرعه.

0: اشتقتي لي ولا تكابر يا غلاي؟ هذا السؤال اللي في صمتك اسمعه.
1: وش يهمك لو رضيت انت ما تعرف تحس؟
0: اشتقت لك قد السؤال المستميت اللي على سمعي يفل الأشرعة. اشتقت لك قد السهر قد السماء قد ما حملت